عشت على الحسرة والولا صعب جرحك يعذبنا صعب جرحك يعذب يا آخر ذكرى من عاشو

0: يا آخر ذكرى يا آخر
1: أو والله كلكم روادد ما شاء الله.
0: يجي اليوم
1: مدول هالأصوات هالحناجر المخلصة يا آخر.

0: وترف بصحنك الرايا عزم حيدر يا صاحبنا عزم حيدر. أخير مرة اسمع المستهل فدوى صوتك يا آخر ذكرى من
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: عالباقر أنا المنفجع
3: أمشي عليك الحسين أريدك هالليلة وين؟

شاء الله ما شاء الله. من النوايب من النوا جفن ذا من النوا نشمي نمشي احجي عيب ومن انا اجي بك يا ادم ثقيل عالباقر انا المنفجع. احفظ المستهل احفظ المستهل احفظ المستهل وساعدني بالجواب. رحم الله والديك بارك الله فيك.

عالباقر انا المنفجع عالباقر ومني انا اجيبك ومني صوتك نشمي نشمي.

إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. بكيتي على النبي وعلى الوصي الأنزع. يا علي يا علي مروتك مولاي.

الزهرة وبينها الحسين اتفجع. هذا النص اغاتي بجيتي على النبي ويعلى الوصي لينزع.

بيع بلع يا حسين ما خلوا لأجدادك دمك.

عايب اي جفن ذهايب المصايب ومن انا اجي صيح صيح على الباقر انا المنفجيع على الباقر ومن انا اجيبك ومن انا اجي فدوه فدوه اروح لك ان شاء الله على الباقر.

0: شفني ذا صيح صيح بهالمصايب
1: بهالمصايب شفني ذا
0: ايب ومن انا اجي عالباقر انا المنفجع عالباقر
1: المنفجع
0: لا تتعب لا تتعب.

0: مظلوم. ها يا وارد مصا
1: جدتي
0: بعد عليك الباقر.

اجي ما شاء الله ما شاء الله على الباقران المنفجر ومنين اجي يا قواك الله قواك الله على الباقر من النوايب من النوايب جفنت

0: جيب عالغيو. هلا بيك هلا بيك جفن ذات جيب، ومن انا جيبك يا عالباقر انا المنفجع عالباقر
1: المنفجع. ومن انا جيبك يا زمي
0: ايه عالباقر ما شاء الله ما شاء الله. هابوا يا هابوا يا قواكم الله.

لو عتي غيابك خلص دمع الجفن ما حاسب حسابك خلص دمع الجفن

0: مكان بايك.
1: ألطم ألطم بلا كلام، رحم الله والديك بخدمتك. بالخدمة بالخدمة حبيبي.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

وصابو يا بلاش للشاعر الحسيني سيد سعد الذبحاوي.

من مصايب كربلاء. من مصايب

حال هل شاهدت جد حسين قد عور بعيوني انظر للخيم مستعره.

هواي المصايب لو ردت ارويها وينفجع قلبي من يمر طاريها. هل نار الطفو بقلبي شي طفيها شي طفيها شي طفيها. اي نار الطفو بقلبي شي طفيها. وهالليلة روح ينعض ناعيها اي ويلهم ومكلكله. شاهدت كم معظم من مصايب كربله.

صح ايه هواي المصايب لوريد ارويها ارويها هلا وينفجع قلبي من يمر طاريها طاريها اي نار الطفو وبقلبي شي طافي صيح شي طافيها شي طافي اي هالليلة روحي ينعضل ناعيها يقوم على المي يا هموم زادت همي زادت همي بكثر الموصى يبدمعي من دمي همي هلا يا شيعة وانحلت

0: ويدم مأجورين. جزاك الله خير الجزاء، موفق لكل خير. إلى هنا بمقام إمامنا الباقر. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، تقبل منا ومن المؤسس لهذا المجلس بأحسن قبول يا الله. إلهنا بمحمد وآل محمد، عافي وشافي جميع المرضى يا الله. إلهنا بمحمد وآل محمد، اقضي حوائجنا جميعا هذه الليلة يا الله. إلهنا بمحمد وآل محمد، وفقنا لما تحب وترضى يا الله. إلهنا بمحمد وآل محمد، عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح خدمة الحسين، رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: من مسيلي الدامي يعني

خادم خادم خادم الحسين جابر الكاظمي طف الويب أول حياتك

جاء الله الله الله يا عقب ابوك الحاد خاصمك بالامامه

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: سوت الخير
1: بالحافر رفسا صدره حفر حفرا

للشاعر خادم الحسين محمد الجماس عمي ألطم وروح وهيم هيم بالحسين المات خوهن سلبوهن مو رواية.

واحد ضربهن بالعصي واحد بالإحجار واحد ضربهن واحد ضربهن بالعصي واحد بال

أيوة ويلاه وحسينا يا باب القصر مر

الباب. العذر من السادة، العذر من أهل الغيرة، العذر منكم سادتي، العذر من صاحب الزمان. وعلى

ومكتف جناحاتي ما تنحمل تترس نهار دم شباب.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: بيا الله يعلم بيا مو قرب محرم هيا باقر هيا
1: باقر
0: اوجع اوجع جايعة هيا باقر
1: هيا
0: وانت شنو عمي وانا

تقول اي تقيل اي انا الوالد المذبوح منه انا الوالد

عاشر قلبي شاجر قلبي جاي عاشر وانا حاير وانا اسمع

وويليه إذا صاح أنا

جاي عاشر عمي جاي وانا حاير وانا يلا مستهلك حاير ويا الله حاير مو قرب محرم وانتك وانتك.

الف وين هو؟

الناس وحيسان شنو شعوري ويا صدري حسين يندس إذا شنو

هاي جاي عاشر خطبة انت وانا هاي وانا حفظ حاجتك.

للمنابر للمه جاي عاشر جاه وانا حاير وانا يلا حاير حاير.

0: شباب شجعني ها ايه ها يا باطل
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

نشمي حسيني ما نن فدوة فدوة ما ننسى مصاب الباقر بفيض الدمع والعبرة بفيض الدمع نبقى نجد

0: أسمائه. إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. صحتك تهمك؟ تريد تعرف شلون تحافظ على جسمك وتفهم أكثر عن الأمراض أسبابها وعلاجها؟ برنامج شلون الصحة دليلك الشامل لعالم الطب والصحة، أحدث المعلومات الطبية، نصائح من الأطباء، لا تخلي صحتك آخر اهتماماتك. تابعونا في برنامج شلون الصحة كل يوم أحد الساعة 10:30 الصبح على موجتكم 91.7 إذاعة جامعة المستقبل.
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحلقه جديده ومتجدده من برنامجكم الصحي شلون الصحه. برنامجكم اللي دائما نحاول من خلاله نسلط الضوء على اهم المواضيع الطبيه اللي تهم كل بيت عراقي. ضيفنا اليوم مو غريب على البرنامج، اليوم حلقتنا مليانه معلومات مهمه ونصائح صحيه لازم كل شخص ينتبه لها. خليكم ويانا يعني.

0: اللي حاليا دا نشوفها منتشرة هالفترة.
1: يعني أكثر أمراض عصبية شو يعني؟ الصداع بأنواع، الصداع المزمن،
0: نعم.
1: الصرع، الجلطات الدماغية، عتلة الأعصاب المحيطية،
0: اها.
1: النسيان، وتفاصيل اللي ندخل بالخرف وغير التفاصيل هاي.
0: اها.
1: فأنا أني أكثر شيء
0: هواي ناس يعانون من الصداع بشكل مستمر، العراقيين يعني
1: نعم.
0: بكثرة.
1: أي نعم.
0: شلون نفرق حقيقة بين الصداع الطبيعي وصداع الشقيقة؟
1: صدق يعني هو الصداع بشكل عام، احنا الصداع المزمن دائما نقول انه نص الرجال يعانون من صداع توتري وثلث النساء يعانون من الشقيقة.
0: نعم.
1: فانا يكون عندنا انواع من الصداع المزمن. الصداع التوتري اللي ما تنسموه الصداع العادي مرات، يعني ناس نسميه، بس هو الصداع متكرر مزمن، يعني يجي ساعات او ايام ويتكرر هواي همات، يعني يصير عند الرجال. اهم شيء بيه انه هو ما ياثر على حياه المريض، يعني المريض من يقوم يشتغل يقوم يسوي فد شيء ما يزود عليه،
0: نعم.
1: بالعكس ينساه. بينما الشقيق على العكس تماما، تاثر على حياه المريض، المريض ما يقدر يقوم، ما يقدر يشتغل، يقوم ياخذ جايز، ما يقدر يقرا اذا كان طالب فد شيء، ما يقدر اذا ام بيت ما تقدر تمارس حياته بشكل طبيعي. فهي هاي مشكله الشقيقه اكثر من غيرها. فكلهن لهن علاجات معينه، وكل واحد البروتوكولات العلاجيه خاصه به. وبشكل عام هن ذني يعني ماكو فد علاج نهائي، وانما نقلل الصداع قدر الامكان بحيث المريض يقدر يعيش حياته بشكل طبيعي.
0: حتى صداع التوتري؟
1: اي نعم. يعني احنا الهدف مالتنا انه نقلل الصداع على اقل من يومين بالشهر، حتى يقوم، حتى من ياخذ مسكن بسيط يقوم يشتغل. هو يجونا مرضى انه يعاني من صداع يومي لمده شهر، لمده 20 يوم بالشهر، 15 يوم بالشهر. من يبدي بالعلاج ويستمر عليه ويلتزم به، هي اهم شيء، يلتزم بالعلاج، يلتزم بالنصائح بشكل عام، يعني هو تفرق. اكو بعض الناس انهم مو كل شيء يستفادون من العلاجات، فنضطر انه نسوي اجراءات ثانيه، مثلا بوتوكس او حقن العصب الغذائي او علاجات متطوره جديده يعني، بس شويه سعرها غالي هماتين. بشكل عام يعني اغلب المرضى
0: اثبتت
1: يستفادون.
0: جدارة هذه العلاجات الحديثه دكتور؟
1: نعم اكيد. يعني هنا ذني يعني شلون العلاج البيولوجي،
0: نعم.
1: نطيب الحالات اللي ما تستجيب لاي انواع علاج ثانيه، استجابه المرضى عليه كلش عاليه. يعني احنا ما عندنا مرضى هواي بالحله بشكل عام يستلموه، بس يعني ياخذوه، بس اكو هواي، يعني خلينا نقول اللي اعرفه ماني شخصيا 8 أو 10 مرضى ياخذوه، يعني زين.
0: ممكن فشي جديد وهذا
1: جديد.
0: ثقافه جديده.
1: نعم.
0: دكتور صداع التوتر هي محتاج انه حاله سيتي وكذا حتى الشخص؟ لا
1: يعني احنا اهم شيء نعتمد على التاريخ المرضي مال المريض والفحص السريري. هواي نشوف ناس عندهم صداع راسا يحالون اللام فراس او رنين، يعني هو اهم شيء واحد بالفحص السريري اذا طلعت عندنا علامات خطوره، مثلا في الضعف او مشاكل بالنظر او في مشكله المريض ما منتبه عليها بالاعراض، مثلا بنلقاها بالفحص بذاك الوقت، لا نسوي مفراس او رنين. بس اغلب انواع هاي الصداع هي ما تحتاج، ما تحتاج ابدا.
0: كثره اخذ البراستول على اعتبار انه دائما صداع انا بيها مشكله لا
1: بالشقيقه بالذات عندنا فشي اسمه صداع فرط استخدام الدوائي. المريض اللي ياخذ براستول اكثر من 15 يوم بالشهر، او ياخذ فد مركب مثل ذني النوبين وذني اكثر من 10 ايام بالشهر، او الادويه المخصصه للشقيقه اكثر من 8 ايام بالشهر، هذني بحد ذاته راح يسبب لنا صداع مزمن. المريض يجيك بداية يقول لك
0: اشتغل عكس،
1: يجيك يقول لك عندي 10 ايام صداع، قمت اخذ مسكن دائما، يقول لي الصداع بقاي 10 ايام بس، باقي الايام هم قام يجيني صداع بس بشكل اخر اخف مستمر. هذا هنا انا لازم يعني نقطع المسكنات كلها ونبلش بعلاجات وقائيه يعني، وشوي شوي نبدا نرجع المسكنات يعني، وباعتدال مو بكميات مسيطره عليها.
0: الشقيقه ليش اكثر شيء تكون بالنساء؟
1: الموضوع هو يعني اكثر سبب واضح انه الهرمونات والشغلات الثانيه الامور. باقي الامور يعني هو هذه الدراسه يعني مثبت انه، بس اكثر شيء ممكن نربطه به هو الهرمونات.
0: صحيح بعد انقطاع الدوره الشهريه للمراه انه تروح من عند الشقيقه اكو شيء؟
1: ممكن اكو حالات تصير، وممكن تزيد هي فتره يعني سن الياس بهاي الفتره. من تبدي هنا حصير تغير هرمونات، فراح تزود عندها الشقيقه، فمن تصير انقطاع راح ترجع تخف من جديد. ماشي. ممكن هذا السبب الاساسي، بس اكو حالات انه بعد سن الياس تنقطع.
0: مرات الصداع يكون يعني مؤشر خطير،
1: نعم.
0: ايش وقت لازم المريض انه لا لابد انه يروح يراجع طبيب اختصاص ما نعم. ممكن انه يعوفها على المسكنات او كذا نعم.
1: يعني هو احنا يعني هو موروث اجتماعي احنا اذا راسي يوجعني الفراسيونا اذا نعم. بطني توجعني العرف طيب بشكل عام يعني هو الصداع لانه شائع بشكل هواي فالناس مو كلش تهتم له. اكو نقاط مهمه مثلا اذا صداع ويا كان ارتفاع درجات الحراره، اذا صداع ويا خدر او تنميل او ضعف بالاطراف، اذا صداع ويا تيبس بالرقبه، اذا صداع

0: تحسس من الضوء او اي صداع متكرر ومزمن ماشي، هنا ذن يكون هن علامات خطوره. خلينا نقول
1: نحكي شوي عن التوتر والسهر واستخدام الموبايل، اللي احنا ما شاء الله عندنا افراط بهالموضوع والفترات طويله، ايش قد تتاثر على الشقيقه دكتور؟
0: السهر كل شيء ياثر على موضوع الشقيقه. يعني هواي مرضى يجيك يقول لك انا ما عندي صداع بس من اسهر، ما عندي صداع بس من تتاثر نومتي او اقعد من وقت. كل شيء ياثر على موضوع الشقيقه. فمن اهم النصائح اللي نقول للمريض الشقيقه انه انت وقت نومتك ووقت قعدتك ثبته بالاضافه للاكل ماشي، هذني اهم نصيحتين. لانه اي نوم مخربط، يعني هسه مثلا مريض يقول لي اوكي، يجون مثلا يجي واحد عمره 20 سنه مثلا، اهله وياه يقولون دكتور ينام بالاربع. زين اوكي، هو ينام بالاربع، عنده شغل الصبح؟ لا، نومته منتظمه هاي بالاربع دائما. اي فهاي ما راح تاثر. اللي ياثر هو اللي يوم نام بالاربع، يوم نام بالعشره، يوم نام ب 12، قام يخربط بالنومه، فهي هاي تاثر عليه.
1: النوم المخربط يعني خصوصا اهل الشقيقه مثلا وكذا، المغنيسيوم يفيد بهذا الموضوع؟
0: المغنيسيوم هو بي املاح، يعني مغنيسيوم جلايسينيت. اكو دراسات تقول انه ممكن يعني يحسن لنا النوم، واكو دراسات ثانيه تقول انه يفيد الشقيقه بحد ذاتها. بس يعني هو مو الخيار الاول ولا الحل السحري. يعني اكو هاي علاجات افضل من عنده ولا، ويعني مثبته انه تفيد بالشقيقه، فاحنا نميل نكتب الشغلات المثبته اكثر مما يعني دني الفيتامينات والاملاح والشغلات.
1: بالنسبه للجلطات الدماغيه دكتور، شنو العلامات الاولى اللي اذا ظهرت لازم انه نتصرف بسرعه وما ممكن نعوف هذا الموضوع؟
0: هو اي علامه للجلطه الدماغيه اذا ظهرت لازم المريض يصرف بسرعه. او ذوي المريض اكثر احيانا. اي خدر يعني شقي مثلا بالجهه اليمنى والجهه اليسرى، اي ضعف، اي مشاكل بالنظر، اي تلعثم بالكلام، صعوبه بالبلع، اي فقدان وعي غير مبرر. يعني المريض قاعد الصبح انه مو كلش يستوعب الكلام من اهله او ما يقدر يحكي تماما، هذا يكون علامات جلطه. او يعني مرات هماتين يصير دوار، انعدام توازن عند المريض، هذني لازم نتصرف بسرعة وقت. الفترة الزمنية اللي نقدر نطلب بها العلاج المذيب للخطرة هي 3 ساعات، قابلة للتمديد إلى 3 إلى 4 ساعات ونص، تمام؟ حسب حالة المريض. هاي الفترة إذا المريض أخذ بها علاج مذيب للخطرة كلش تفرقتنا. يعني تجربتنا مركز بابل للأمراض العصبية،
1: تحياتنا يعني لكل العاملين في مركز بابل من أطباء وكوادر صحية
0: وتنفيذية. تجربتنا يعني أكو نجاحات وهواي صارت. يعني هواي مرضى يجونا سواء أنا اللي مستلمهم أو غيري، يجي مريض عنده شلل شقي أو فد شيء ويأخذ العلاج وراء 4 ساعات 5 ساعات يقوم يمشي.
1: حلو.
0: بس
1: بسرعة.
0: بسرعة. أهم شيء يجي بالوقت المحدد. وبالإضافة أنه إحنا ماكو علاج ما بين مضاعفات.
1: صح.
0: يعني عندنا فد نوع من المضاعفات ممكن تصير بإعطاء علاج المريض، يعني نقول له إحنا عندنا علاج مثلا ممكن يحسن وضعك، ممكن يخليك تمشي، ممكن هذا، بس بنفس الوقت اكو كذا وكذا وكذا. طبعا مو كل المرضى يقدرون يستلموه لان اكو فد محاذير. يعني المريض اللي مسوي عمليه الفتره الاخيره اخر شهر، مريض عنده جلطه دماغيه ثانيه خلال الشهر الاخير، المريض عنده نزف دماغي سابق، مريض مسوي عنده مثلا نزف على الجهاز الهضمي، هذا كل ما نقدر.
1: يبقى على المسكنات؟
0: مو يبقى على المسكنات، وانما يعني علاجات بسيطه ما تغير حال. يعني نعتمد انه نمنع مضاعفات بالبدايه وبعدين نعتمد على العلاج الطبيعي.
1: ويبقى تحت المشاهده ولا يخرج؟
0: لا اكيد يبقى تحت المراقبه. يعني احنا اهم شيء فتره المضاعفات هي حسب حجم الجلطه ومكانها وشغلاتها. ف حسب توقعنا انه شنو اللي ممكن يصير حسب نوع الجلطه ومكان الجلطه. ماشي، اذا كل وحده لها يعني خصوصيتها. حسب هذه الشغلات ممكن نحدد المريض قد فتره رقوده بالمستشفى، يحتاج اعاده مفراس، يحتاج علاجات شنو، يحتاج شنو المتابعه. يعني هي التفاصيل.
1: الجلطات ممكن انه يعني مثلا تطفت شغلات انذار، ممكن تصير ساعه ساعتين وترجع تختفي او اي شيء؟
0: طبعا هاي نسميها الجلطه العابره. تصير اعراض جلطه دماغيه تطول تقريبا من دقائق الى 24 ساعه، ما تعبر 24 ساعه. ممكن بس تلعثم بالكلام، ممكن بس خدر خدر بالجهه الشقيقه
1: وكذا.
0: بالضبط.
1: هاي شنو، جرس انذار ولا
0: هذه؟ يعني هو معناها اكو علامات الخطوره مال الجلطه كلها موجوده وممكن الشريان يسد باي لحظه. هاي التفاصيل، فلازم ناخذ الموضوع بجدية اكثر من المريض اللي اجانا عنده جلطة. لانه انا هاي دمناها. يعني هو احسن علاج الجلطة هو نخليها ما تصير، نمنعها. لانه هي اذا صارت راح يبقى ضرر عند المريض. اكو ناس ترجع يعني وظيفة كاملة، بس يعني مو الاغلبية. مو الاغلبيه. الفكره انه اهم علاج اهم شيء يسويه للمريض الجلطه انه نمنعها ما تتكرر مره ثانيه، واذا مريض عنده عوامل خطوره انه يصير عنده جلطه لازم نعالجها يعني قدر الامكان، نسيطر على الضغط، نسيطر على السكر، نسيطر على الدهون. اذا نمط حياه المريض مو طبيعي لازم نعدله، مثلا التدخين، النوم، تفاصيل هاي الحياه يعني رياضه ممكن كلش تفيدنا. هواي امور ثانيه ياثر على يعني عوامل تاثر على الجلطه، اكو شغلات نقدر ناثر عليها واكو شغلات ما نقدر ناثر عليها، مثلا الرجال عرضه للاصابه اكثر من النساء، هاي ما بديش عليها. بس اكو امور مثلا التدخين، نمط الحياه، الاكل، هذا يكون نقدر ناثر عليها.
1: يقال انه يعني لابد انه بعد الأربعين لابد انه تاخذ حبات اسبرين يوميا.
0: لا مو يعني هذا مفهوم اعتقد قديم، بس حاليا ما كل شيء يعني الا اذا عندنا في عوامل خطوره ثابته يلا نقدر نعطي علاجات يعني. مو اي مريض، مو اي شخص طبيعي يجي ياخذ اسبرين بعد عمر الأربعين.
1: شنو اللي ضر دكتور؟
0: يعني هو حاله هي علاج باعراض جانبيه. ممكن الاسبرين ممكن يسوي نزف بالمعده، ممكن يسوي مشاكل بالمعده، ممكن يسوي نزف بغير مكانات. فاحنا يعني اي علاج بدون استشاره الطبيب يعني ما راح نقول راح يكون خطا، بس على الاغلب يكون خطا.
1: هذا الاسبرين ما ممكن انه يعبر لنا الجلطه او كذا حتى حالات
0: ممكن ممكن ممكن, ممكن. بس الناس اللي عندهم خطوره صاب الجلطه، مو اي واحد يعني انسان طبيعي جلطه اسبرين. انا اذا اجي انطي كل الناس اسبرين راح اصير مشاكل اكثر من فوائده. فاللي يحتاجون ياخذوا من نعطيهم اياه، لا احنا راح يصير فائده اكثر من ضرر.
1: دكتور الجلطات حقيقه اليوم ما عادت بس للكبار، يعني نشوف هواي مرات يعني شباب واعمار صغيره انه صار عندهم يتعرضون هاي الجلطات.
0: بالضبط. يعني هو احنا الجلطه الدماغيه بشكل عام سابقا كنا نقول اكو جلطه للكبار السن واكو جلطه اللي عمرهم صغير. كانت اللي اقل من 45 سنه نعتبرها جلطه بعمر صغير، صارت 50 سنه، صارت 55 سنه. اكو هواي امراض ممكن تسبب لجلطه دماغيه عند الشباب، مثلا التهابات الاوعيه الدمويه، مشاكل بالتخثر، ممكن توصل حتى اعمار كلش صغيره عمرهم سنوات يعني ممكن تصير جلطه. بس هذول ما عندهم استعداد للجلطه الدماغيه بغير اسباب. من غيرها الاسباب نفسها اللي تصير عند الكبار، مشاكل القلب، الارتجاف الاذيني، الضغط الغير مسيطر عليه، الدهون. اكو مرات الدهون وراثي يكون، يعني ارتفاع الدهون مو يعني بسبب التصلب الشهري، يعني هاي ارتفاع الدهون وراثي يكون، فهنا أنا راح يكون عرضة لإصابة الجلطة حالة حالية كبير بالأمر.
1: دكتور آلام الرقبة والتلمين باليدين جيد يعني حقيقة مرتبطة بالانزلاق الغضروفي.
0: يعني احنا تنميل اليدين به هواي اسباب، من ضمنها واحد منهم الانزلاق الغضروفي. هنا راح نعرف احنا بالفحص السريري نقدر نعرف انه هذا التنميل هو من الانزلاق الغضروفي او غير سبب. وعلى الاساس ممكن نحتاج نطلب رنين او لا. هواي دا نشوف ضغط على بالاستشاريات.
1: لازم يريد رنين. هاي بعد دا قالوا له رنين بعد انتهى الموضوع.
0: وحتى بالعيادات الخاصه يعني المريض يجي يقول لك اريد رنين، يعني هو مو دا تقول انه هو دا يدفع من جيبه يعني. بس يجي انه اكو فهم خاطئ، اي انزلاق يحتاج رنين، يعني ما كل شيء موضوع. المريض اللي يحتاج رنين اللي هو عنده علامات انزلاق غضروفي وعنده مشاكل بالحركه عفوا وعدم السيطره على الخروج او الادرار، هذني اللي نحتاج لهن رنين. اما اني بس خدر عدي وبس الم ما محتاج
1: رنين. ممكن تشخص بغير امور
0: يعني بدون يعني هو تشخيص سريري وياخذ علاج المريض. ويعني بالعاده ننطي علاج فت كورس علاجي شهرين او ثلاثة اشهر حسب انزلاق بالفقرات القطنيه والعنقيه. ننطي علاج ونشوف الموضوع شنو. اذا ما راح الوجع بذاك الوقت نروح نسوي رنين. بس احنا عندنا يعني بس صار خدر بيدي وفتشي لحل راح سوف رنين.
1: موضوع الرنين، الرنين حالة طارئة لو لا بس نفرس حالة طارئة.
0: يعني هو مؤخرا اكو هواي شغلات تحتاج رنين. يعني وان كانت يعني هو كحكي رسمي انه ماكو فشي حالة طارئة اسمها رنين، لانه الرنين يتأخر اول شيء. الفحص يطول نص ساعة. بس هواي شغلات نستفاد من الرنين كحالة طارئة. يعني احنا جزء من المرضى اللي ياخذوا علاج المذيب الخثرة انه اكو نوع من الجلطة يصير اول مريض يقعد من النوم، فاحنا شلون نحسب الوقت اللي صارت به الجلطة؟ فاحنا نحسب الوقت اللي نام به، شو وقت شفناه اخر شيء زين نحسب. اكو طريقة بالرنين ممكن نعرف انه شو وقت صارت
1: هاي بهيج حالات. لكن دكتور يعني انت تعرف
0: عفوا استاذ قاطعك، يعني جت مريضه الساعه 5 الفجر وحصلنا لها رنين بوقتها، سوينا لها رنين بالمستشفى الصادق وعرفنا انه الجلطه صار لها ساعات ما صار لها ماشي، واخذت العلاج المذيب بالخثره وكل الزينه.
1: يعني ثاني يوم قامت تمشي. في حالات جلطات يعني تشوف مرات انزلاق
0: لا ابدا، هذا ما
1: يحتاج تشنجات، لازم يريد رنين. قال الدكتور اريد رنين انتهى بعد اليوم لازم يسوي رنين.
0: ابدا ابدا
1: انت تعطي موعد
0: لا احنا اغلب مرضى حتى مرضى الانزلاق الغضروفي ومرات مرضى الصداع اللي اشوفه يعني يحتاج رنين اقول له احجز خلي يطوك المعدل يطوكيه ماكو اي مشكله انت ما عندك اي شيء طارئ
1: اي الدكتور اللي قرر
0: لا تروح تسوي برا ولا تصرف فلوس انت عندك موعدك هنا تجي تسوي انا ما مستعجل عليه شو وقت ما تجيب اجيبه
1: الاستخدام الطويل للموبايل والجلوس الخاطئ ممكن يسبب مشاكل بالاعصاب والرقبه دكتور
0: الجلوس الخاطئ اكيد واستخدام الموبايل يعني المريض اكيد نزل رقبته دائما هي هاي مو بس الموبايل اي شغله بها يعني واحد ينص فترات طويله مثلا اخواننا المدرسين او اطباء الاسنان هواي عندهم
1: مشاكل اطباء الاسنان يعني لازم بدل
0: اي يعني هم من اكثر الناس اللي يكون عرضه لاصابه بالانزلاق الغضروفي لانه هذا الوضع اللي يقعدون به هو كلش مؤذي على الرقبه فهاي اذا تكرر فترات طويله وتكرر وصار جلوس هيك فترات طويله ممكن اكيد ياثر على الرقبه
1: لازم تطون خطوره دكتور
0: بدل عمليه
1: احسنت دكتور شنو الفرق بين الدوخه الطبيعيه والدوار المرتبط بالاعصاب هو عندنا يصير يعني مرات نقول انه صار عندنا دوار مرات ممكن انه هبوط ضغط او ممكن يعني هوايه امور
0: الدوخة يعني أسبابها ما ممكن نحصرها يعني أسبابها كل شيء هواي سواء من مشاكل الدم المشاكل الأملاح يعني مشاكل عصبية وبالعادة أغلب الأحيان يكون السبب من الأعصاب الدوار يختلف تماما الدوار المريض يحس أنه ده تفتر الدنيا به أو هو ده يفتر تمام هذا هنا أكو نقاط لازم ننتبه عليها أول شيء الدوار هذا ده يجي شديد لو خفيف متقطع لو مستمر الدوار الخفيف والمستمر هذا اللي يخوفنا يعني هذا اللي بالعاده ممكن هذا اللي نسوي الرنين ماشي الدوار المتقطع اللي يجي نوبات خفيفه ويروح ماشي واللي يكون مريض فحص السرير ما تبى بيفد شيء ممكن هذا يكون دوار محيطي يعني من الاذن من العصب الثامن هاي التفاصيل الدوار اللي يقلقنا هو الدوار اللي سبب المخيخ يعني بالدماغ يكون جلطه وفد شيء هذا بالعاده يكون خفيف ومستمر طبعا هي كل قاعدة شوات أكيد يعني مو قاعدة تمام
1: نعم.
0: فأكيد بالفحص السرير كل شيء بين عندنا إحنا إن المريض يحتاج رنين أو ما يحتاج رنين هو هماتي الناس يجينا عندي دوار أريد رنين يعني الفحص السرير وقتك ما يقول لك شيء أخذ هذا العلاج جر يعني انتظر في الأسبوعين زمان ثلاثة أسابيع شهر ونشوف الوضع ويعني أغلب المراجعين يعني يقول لك أوكي نلتزم بس أكو ناس يعني ويجي مصر
1: والدوار أثناء السفر دكتور
0: هذا واحد هذا يعني أقع لي نظريات هواي الموشن سيكنس يعني أنه مرتبطة بالتطور وهالشغلات بكل الأحوال هو يعني المريض اللي عنده يعني دوار أثناء السفر وراح يبقى عنده دوار أثناء السفر ممكن أكو علاجات معينة ننطيها المريض بسيطة. قبل لا يسافر بسيطة إذا السفر طويل إذا مسافة بعيدة حسب هاي الحالة أكو علاجات بسيطة جدا ممكن يأخذها المريض يعني قبل لا يطلع الطريق ما
1: أحسنت يعني يعرفها لأنه هو ظاهر أنه حالة مزمنة
0: عنده مزمنة عنده كل شيء
1: نعم خلينا ناخذ فاصل يا زميلنا المخرج ونرجع نكمل محور حديثنا ضيف الغالي الدكتور مصطفى عمار
0: عزيزي.

0: رجعنا وياكم مع حبتي المستمعين والمشاهدين بعد الفاصل لتكملة باقي الأسئلة المعدة للدكتور عمار. دكتور، التهاب الأعصاب شنو أسباب الأكثر شيوعا؟
1: التهاب الأعصاب المحيطية واعتلال الأعصاب المحيطية أكثر سبب له هو الداء السكري. يعني احنا نقول 50% من مرضى السكري بمرحله من مراحل الامراض راح يصير عنده فد نوع من اعتلال الاعصاب المحيطيه. اكو ناس يصير عندهم بسيط وما ينتبه عليه فشي بسيط جدا، واكو ناس لا يكون فد شيء مؤلم جدا ويحس يقول لك حتى البطانيه تحرقني او الشرشف يحرقني من غطي روحي بالليل بالذات. ممكن يسبب عدم توازن، ممكن يسبب هواي امور اعتلال الاعصاب المحيطيه بسبب السكري. بعد اكو اسباب ثانيه مثل امراض المناعيه، ممكن يسبب لنا نقص الفيتامينات، ممكن ادويه معينه بالذات يعني مرضى الخطيه اللي يستلمون علاج كيميائي وهالشيء، هذه اغلبها تاثر على الاعصاب المحيطيه، ف ممكن يسبب لنا مشاكل الاعصاب المحيطيه. اكو هواي اسباب منها ممكن انه علاجها، بس الاغلب يعني اذا بالذات اذا كانت من السكري او من الادويه ممكن تتحسن، بس يعني ماكو علاج نهائي. تمام. يعني مريض السكري من يبدي عنده اعتلال الاعصاب المحيطيه ما بيدي في شيء يسوي حتى يوقفه. النوع الاول ممكن انه اذا سيطرنا على السكر ممكن يتوقف تقدم الحاله، بس النوع الثاني ابدا. يعني هو ما دام بدا راح ياخذ نظام. الفكره اكو بعض المضاعفات مثل السكري بيهن اكو شغلات لها علاقه انه مسيطرين على السكر او لا. مثلا جلطه دماغيه واحده من مضاعفات السكري، بس اذا سيطرنا على السكر ممكن نقلل التأثير مال السكري على الجلطة الدماغية، بس بالنسبة للأعصاب المحيطية أبدا ماكو تأثير. يعني حتى سيطرة ما سيطرة، الفكرة أنه صار ليش قد المريض عنده سكري، مو الفكرة أنه
0: لها علاج نهائي. دكتور، هاي الأعصاب المحيطية
1: أبدا
0: أبدا يبقى الأمر كله،
1: يعني إحنا نحاول قدر الإمكان نفهم المريض أنه رياضة، علاجات معينة، فيتامينات معينة، بس إحنا جدا نشوف أنه مرضانا مقوم على الأعصاب ورح يأخذ B12 مقوم على الأعصاب يأخذ B12
0: ومتعودين على السالفة. نعم. هاي أمور خاطئة دكتور،
1: يجيك المريض تسوي له تحليل B12 تلقى يعني أعلى من الكنترول، مثلاً غارك أكثر من 3000، يعني المريض مستمر يأخذ صار سنوات. يعني هاي يسوي مشاكل، يسوي لو B12 واحدة ما يخالف لأنه من الفيتامينات اللي ما بيها مشكلة إذا زادت. بس مثلا مرات يأخذون الكومبينيشن هاي B1 وB6 وB12. B6 مشكلته زيادة تسوي اعتلال الأعصاب المحيطية ونقصان يسبب اعتلال الأعصاب المحيطية، فما المفروض أتلاعب بي إذا ما أشوف التحليل النسبة شقد. يعني يعني هو عدى اعتلال الأعصاب المحيطية عدى ألام ودي أخذ B6 هواي هم راح يصير عدى مضاعف للB6، فهواي مشاكل ممكن يسوينا. يعني تعرف احنا اليوم مريضنا يفتر هو وحده يريد مقاومه على الاعصاب، يريد ابره الحمراء
0: ان شاء الله على الصيدليه.
1: لا هو يطلبها، هو
0: يقول ما اخذ حافظ حلو.
1: بالضبط، هو يطلبها، هو يطلب الاسم. احنا صح هي الفيتامينات بشكل عام انه مو مؤذيه اذا زادت، بس اكو هواي فيتامينات بس احنا
0: خصوصا الفيتامينات قويه. يعني مثلا اكو هواي فيتامينات
1: عندنا ككيمياوي علاج الجرعة العالية، يعني فمو كل الفيتامينات نقدر ناخذها بشكل يعني بدون سيطرة. يعني استخدم الفيتامين اي بالجرعة العالية، استخدم بامراض الدم يعني احد انواع اللوكيميا، يستخدم حب الشباب ما حب الشباب حسب طريقة صنع الفيتامين اي يكون شغله يختلف. بس يعني انا القصد الموضوع انه هو مو كل فيتامين او كل اعشاب او كل فشي او كل هذا هو ما بيه تأثير.
0: احسنت.
1: ابدا. اغلب الادوية تطلع من الاعشاب مباشرة.
0: طبعا وحتى الاعشاب صارت ما شاء الله هي كلها علاجات.
1: اي لا هو حتى وان كان فعلا هاي اذا كان فعلا عشب ما توضح. إيه. لا يعني هواي هاي المنحفات والشغلات اللي ياخذوها الناس بدون اي اشراف. ياخذها من الفيسبوك ومن هاي الامور. يعني هواي يجونا مشاكل، يعني يجينا ارتفاع ضغط او صار عنده جلطه دماغيه او يعني هواي تفاصيل تصير انه هم ماخذين يقول لك قصيت او فشي من فيسبوك او من مكان ما مرخص. في هاي المشاكل تصير.
0: الحركات اللا إرادية والرجفة دائما تعتبر مرض خطير؟
1: هو أنواع من حركات اللا إرادية، أكثر واحدة نشوفها هي الرعاش أو الرجفة. الرعاش أو الرجفة أكو رعاش فسلجي هسا، يعني مثلا من أرتبك، من أخاف، من يعني هاي الأمور، أو دائما يجون المدرسين استوى صاير مدرسة وفتشي يقول لك يصير عندي ارتباك وخوف وتعرق وياها ويصير وياها رجفة. هذا في شيء جدا طبيعي وفسلجي
0: يروح مرور الوقت. ما
1: اي بالتعويض يعني يبدي يروح شوي شوي، بس اكو ناس لا يكون عندهم شديد. ماشي شديد هذا يحتاج علاج بسيط نطيه. بس اكو رعاش الحميد مثلا، هذا يكون وراثي اكثر من شخص بالعائلة عنده، وهذا همات يعني يحتاج علاج مستمر. شلل الرعاش يختلف تماما، شلل الرعاش يختلف تماما لأنه هو مو بس رعاش، هو اسم شل الرعاش، فناس نتصور انه هو رعاش. شل الرعاش اهم نقطة بيه انه اكو بطء بالحركة. المريض يعني واضح جدا عنده بطء بالحركة بالذات الخطوات الاولى، يقول لك ما اقدر انقلب بالفراش، اكو تطلع اعراض قبلها، تطلع ممكن انه من ينام ويظل يحكي بالحلم او يتحرك او يضرب الشخص اللي نايم يا بالسرير. ممكن يصير لنا مشاكل بالإدرار، مشاكل آلام، آلام بالكتف، آلام بالأقدام، كلها يعني هاي يسويها شيء الرعاش قبل لا تبدي الأعراض الحركية اللي هي بطء الحركة والرجفة. ماشي، ويعني شوية أكو بالفحص نلقى أمور أخرى، عدم توازن هم يصير عندهم يوقع المريض، فهي كلها أعراض شيء الرعاش. فشيء الرعاش ما نقدر نختزله بالرعاش، بس هو يعني الرجفة مالته مميزة جدا، انه الميت من مرتاح يسرد حركة مثل الحركة كأنه ما يفر فشي بيده. تمام، هي هاي تصير يعني مميزة جدا. ويعني حتى احنا من مرضى الشيء الرعاش اول ما يطب من الباب احنا
0: بين والله
1: يعني نقدر نعرف ان هذا شيء رعاشي.
0: مرات تصير حركات لا ارادية اثناء اللوم، او انت قاعد مثلا تجيك فد نتلة،
1: هذه عادي، هاي يعني لها مصطلح، هاي الهيبنوجوك جيرك، يعني هاي كلش طبيعية تصير، يعني
0: ما تخوف
1: ابدا، ما تخوف.
0: نحكي شوية عن مشاكل الذاكرة. ما شاء الله اسعنا طلبة خطية عن دراسة وامتحانات وكذا. شو وقت يصير يعني النسيان مقلق ولابد انه يتعالج؟
1: النسيان يصير مقلق اذا قام ياثر على الحياة اليومية للمريض، يعني قام ينسى هواي، قام الاسماء الاشخاص القريبين عليه، قام من يطلع يتيه. اما هواي ناس يسالونه يعني بالذات الشباب انه يقول لي انا انسى موبايل وين خليته، انسى مدري شنو، انسى سويتشي. هاي كلش طبيعي، هاي مرتبطه بالقلق، بالضغط النفسي وبالضغط العمل، هماتين يعني انت مطلوب منك تتذكر 10 شغلات وده يفترهن ببالك. ماشي، فاكيد راح تنسى.
0: شايف بسيط، تلاقي لك شخص وتقول له باسمه
1: عادي عادي، كلش عادي، هاي كلش عادي، يعني هاي ابدا ما مقلقه. النسيان اللي مقلق اللي هو يأثر على حياه المريض، مثلا يقوم ينسى الطبخ معلوق، هو يقوم يتيه من يطلع من البيت، يقوم ما يعرف ناسه، يقوم يتيه كلش بحساب، يعني فلوس ما فلوس كلش يقوم يتيه بهن. بالعاده هذني المريض ما ينتبه عليهن، ذا كان جديه الاهل ينتبهون عليهن. يعني احنا قاعدين سابقا انه المريض اللي اهله يجيبوه ويقولوا له عندنا نسيان، يعني هم منتبهين عليه. هذا اللي عنده مشكله. الشخص اللي يجي يقول لي انا انسى، هذا ما اقلق منه،
0: لازم النسيان كلش قوي يعني ياثر على حياته فدنا
1: يعني. مو بالضبط يعني، بس هي مو بالضبط كلش قوي، بس اكو شغلات يسويها الميت هو ما حاس على روحه. يعني مثلا ينسى شغلات بسيطه هو ما حاس على روحه، بس اللي يدري هو ومركز انه انا نسيت فلان شغله. يعني واحد بباله 5-6 شغلات طبيعي جدا ينسى واحده.
0: زين، ما ممكن انه جرس انذار شوي شوي نقول انه الذاكره بدات تضعف لازم اروح اتعالج؟
1: هاي حسب. هاي حسب. اكو مثلا الكبار بالعمر ممكن تبدا عندهم نسيان بسيط لقدام، يعني قبل، يعني هي مرحله ما قبل الخرف، يصير عندنا فد شيء بسيط، نسيان بسيط الى درجه معينه، بس همات يم كل شيء يكون مقلق، لانه هاي تاخذ فترات طويله وممكن تصير تتطور وممكن ما تتطور، وماكو فد لها علاج حتى امنع هذا الموضوع. فيعني احنا دائما ناخذ الموضوع برويه على كيفنا نفهم المريض. بس اكثر المشاكل تصير مثلا الشباب، يعني بالامتحانات يقول لي انا انسى، بالضغط النفسي انسى، يعني هذا جدا طبيعي. يعني ما متوقع منك انت عندك امتحانات وضغط نفسي،
0: الجهاد والتعب هذا
1: جهاد بالضبط.
0: برايك دكتور حتى يخفف من هذا الضغط، شنو اللي يسويه؟ فشيء طبيعي اللي يسويه، شو يسوي؟
1: يعني هو لازم، هو تفكيره يعني طريقة تعامله ويا الموضوع شوية تختلف. وباين احنا نشوف ناس اكو يرتبك من ابسط المواقف، واكو ناس لا، يعني جبل
0: طبيعة بالجسم.
1: هاي هو هذا تبع، يعني اللي يرتبك ببساطة هاي، يعني احنا بكل الاحوال نقول انه نام زين، لان تقلة النوم راح تسوي فد قلق. ماشي، وهاي راح يزيد ان المشاكل. اكلك منتظم، اذا تقدر رياضة، هذني دائما نكد عليها، لان ذني كل شيء فقدنا بهاي امور. يعني هو نمط حياة صحي، نمط حياة صحي ما يصير عندهم. هذني الأمور يعني هواي تجنبنا هواي مشاكل. طبعا هذا ما ينفي أنه أكو مرات شباب أنه عندهم مشاكل فعلية بالنسيان، بس يعني أذكر أحد المرضى يعني قال لي أنا هسه شغلات بسيطة جدا. فطلبت له تحاليل بسيطة، كانت عنده مشاكل بالدرقية كلش واضحة. وتحول على أحد زملائنا يعني أخصائيين غدد الصم، يعني بدأ يعني يسترجع أموره بشكل طبيعي. فأكو مرات مشاكل، بس أغلب الأحيان ماكو مشكلة. الشباب بالذات
0: اختلال بالفيرتين أو نقص بالفيرتين أكو إلى دور بهذا الموضوع؟
1: مو كلش يعني لا ربط، بس الفكرة بموضوع الفيروتين والفقر الدم هو يتدخل بغير أمور مثل الشقيقة والصداع، وهذا كل شيء يأثر عليهم. بس موضوع النسيان، موضوع النسيان مو كل شيء يأثر. النسيان بهواي أسباب، يعني إحنا قلنا مثل ما ذكرنا أنه زهايمر وغير أنواعه، ممكن قلة النوم، ممكن المرضى اللي يعانون هذا اللي صارتهم شخير وتقطع، هذا ممكن يسبب لي يعني النوم ما تكون ما مريح، يعني ما يرتاح من ينام، دائما يقعد منعس، يقعد عنده جفاف بالفم. هذا اني هواي امور ممكن تسبب لي نسيان قواماتي.
0: دكتور، يعني قله النوم والتوتر ممكن تاثر على الذاكره والتركيز، وشلون اني ارتب وضعي؟ يعني انا اليوم يعني ما مجرد مرات انا متعودين على الموبايل، او مثلا انا عندي قرايه ما يعني وقتي هو هذا، شلون اوازن بين راحتي وذاكرتي والقرايه؟ شلون اوازن هالموضوع؟
1: طبعا هو التوتر وقله النوم، احنا مثل ما ذكرنا كل شيء يأثر على الذاكره، لان راح يسبب لي قلق وهاي الامور، فكلها راح تزيد عندي انه راح تاثر لي على الذاكره، يعني فتره مؤقته حسب بالذات يعني نشوف الطلاب انه يبدي،
0: يعني هاي الفتره اللي تقول عليها هي مهمه، هي مهمه. انا خلي انسى ورا ما اخلص امتحانات وينتهي موضوعي، ما عندي مشكله، بس لكن هذه فتره حرجه، خصوصا هسه احنا راح تجينا سادس وهاي مرحلة مفصلية.
1: كلش مهمة هاي الموضوع. بس الفكرة انه دائما القلق والخوف هذا كله راح يعطيني اثار سلبية. دائما نقولهم اذا يجينا طالب او فتشي اقول له انت اذا اخرت نومتك واخذت ساعتين من النوم ونمت 3 ساعات 4 ساعات ماشي، انت ترى ما حصل شيء ايجابي. هاي الزايدة اللي اخذتها راح تأثر عليك سلبا، لان انت ما راح تقعد ثاني يوم تروح للامتحان، انت مو بس اللي قلت الباحة، اللي صار له فترة كلها هذا كله ممكن تنسى، ممكن راح يصير عندك ضعف في التركيز،
0: ما استفاد منه،
1: فما اكو اي فائده بتقليل النوم على مدى الدراسه، ما بها اي فائده.
0: لازم ينام،
1: يعني نام ياخذ راحته، مو نقول يا اخي نام 10 ساعات ما معطل،
0: نقول اقل شيء 6 ساعات نوم،
1: اقل شيء هو كل جسم له قابليه، اكو ناس 4 ساعات يعني حتى لو مصطلح علمي انه هايبر سليبر دول، يعني 4 ساعات يكتفي، وتقيا سنوات طويله طبعا بيها بده يربطوها بالاصابه بالخرف بالاعمار الكبيره اللي يناموا كلش قليل. بس بشكل عام هو كل من وكفايته، اكو ناس تشوفه 10 ساعات ما يرتاح، اكو ناس 8 ساعات
0: ما يصير تعود. دكتور ما يصير تعود، انه تعود انه يقعد الساعه بالثنتين الصبح انتهى، بعد هاي اخذ لانس
1: اخذ هي هاي المشكله، هاي يعني يراد لها يعني مشاكل النوم، انه ينام من وقت وينام متاخر، يعني هاي يراد لها شويه واحد يفهم المريض انه شنو التفاصيل اللي يسويها، وممكن نحتاج علاجات بسيطه مثل ميلاتونين حتى نعدل النوم اكثر شيء. اغلب مشاكل النوم تكون انه المريض يروح وقت النوم الساعة مثلا ب 12 يريد ينام، راح الساعة ب 12 السرير، لزم التليفون بقى يقلب حتى الساعة ب 2، يعني هذا كله يعني ضيع وقت على نفسه، وهو حتى وقت النعاس ما تراح. اللي ننصح به انه مثلا وقت النوم مالتك الساعة 12، انت الساعة ب 12 4 12 3 مستعد تنام، ذاب التليفون، مطفي الاضوية كلها، هنا أنا يلا نقدر.
0: ومرات شو يسوي انه التليفون مجرد يلهي نفسه حتى ينعس وينام،
1: يعني هاي حجة راح أخذ ساعتين يلا ينعس، وحتى لو جانا عاز راح يبقى.
0: أحسنت. اضطرابات النوم مش قد تأثر على صحة الدماغ دكتور والجهاز العصبي؟
1: هواي مشاكل، يعني احنا مثل ما ذكرنا لحد هسه أثناء الحلقة ذكرنا أن النوم يأثر على الشقيقة ويأثر على الذاكرة ويأثر على كل أنواع الصداع. إذا ما نام هواي ممكن يزيد لي القلق، ممكن يصعد لي يعني هواي شغلات، ممكن حتى يدخل بتأثير أو بآخر على الجلطة الدماغية، هو يسبب لمشاكل قلة النوم. يعني دائما احنا نقول نمط حياة صح، يعني نوم منتظم، أكل منتظم، رياضة، هذا اللي يأثر على كل الأمراض العصبية.
0: زادت هاي الحالات بعد هذا الاختراع العظيم اللي جانا الموبايل، تزيد هاي الحالات؟ سابقا احنا ما كنا نشوف هيك حالات،
1: احنا يعني ما اقدر احكي كطبيب اختصاص قبل الموبايل،
0: العالم تعرف. لا ممكن انه دراسات صح انه بس لازم انه يعني وقت سابقا كنا الساعه 12 انتهى الموضوع، الكل نامت، ممكن قبل 12 نايم، لا عندنا موبايل، التلفزيون ينتهي وقت 12 انتهى.
1: واحنا سنه عن سنه تصير يعني سنوات تتقدم، يعني سابقا يقول لك قبل 1900 قبل اختراع الاضويه والشغلات كل الناس كانت ويا مثل ظلم الدنيا، هي ما حد يبقى بعد والفجر يقعدون، من صار هذا التلوث الضوئي انه بدت الناس تسهر وتتاخر بالنوم وقاموا يقعدون ورا الفجر بهوايه. وصار هو الطبيعي انه يبدا الدوام الساعه 8 الصبح مثلا او الساعه 9، مع انه هو الشمس طالعه من الساعه 3. ماشي، فتدريجيا شوي شوي، ويجوز بعد 10 سنوات يطلع في اختراع عظيم جديد.
0: لا دكتور، يعني هذا الاختراعات هاي هي اصلا هي اللي اخترعها، معقوله هو اذى نفسه؟ دول الخارج هم عندهم مثلنا
1: أكيد
0: هندد امراض
1: أيوة،
0: وكذا.
1: موضوع إدمان الاستخدام الموبايل يعني فد مشكلة، مو بس بالعراق يعني عالميا مشكلة إدمان استخدام الموبايل، وهواي بمشاكل يعني وده تكتشف يوم عن يوم، لأن هو الموضوع ما صار له فترات، هواي تدري الأجهزة الحديثة اللي هي يعني سنة عن سنة تتطور أكثر، ده تنتشرات
0: أحسنت.
1: أكثر، يعني سنة عن سنة تكتشف الأمور تدريجيا.
0: دكتور، بعض الناس ينامون ساعات طويلة لكنه يقعد تعبان ما مرتاح، شنو التفسير الطبي لهذا الموضوع؟
1: يعني اذا كان المريض عنده اكتئاب او فد شيء يعني هذا خارج نطاق اختصاصنا، الاختصاص النفسي ممكن يحتاج ينام فترات طويله وهماتين يقعد ما عنده فد مشكله. المرضى اللي عندهم مثل ما تكلمنا قبل شويه انه ذا اللي عندهم شخير وتقطع بالنوم، هذا نسميه obstructive sleep apnea، يعني دي يصير عنده نوبات من عدم التنفس، يعني كل اللي دي يسمعوني يجوز شايفين واحد او اكثر انه من ينام يبدي يصير عنده شخير بعدين يقطع تنفس، يبدي شوي شوي ويرجع. هذه تقسم هو انواع بيها، بسيط متوسط وشديد وحسب الحاله. ممكن يسبب لنا مشاكل بالنوم، يقعد المريض ما مرتاح، ويسبب لي مشاكل عصبيه هواي، مو بس مشاكل عصبيه، يسبب ضغط مثلا، يسبب هي نفسها تسبب جلطه دماغيه، ويسبب ضغط اللي هو هم يسبب جلطه دماغيه، فهواي الامور
0: برايك
1: تدخل
0: يحتاج
1: فيها.
0: انه مراجعه طبيعيه؟
1: هذه يحتاج يحتاج يحتاج يحتاج.
0: دكتور مصطفى، شنو أهم النصائح اللي تنصح بيها الناس حتى يحافظون على صحة الجهاز العصبي؟
1: احنا يعني ذكرناها اكثر مره لاهميتها، يعني
0: نعم.
1: هو يعني محافظ على نمط حياه صح، نوم منتظم، اكل منتظم، نبتعد عن الشغلات اللي تقلقنا اكثر من اللازم، رياضه، هذني كل الامور تدخل بهواي تفاصيل، يعني هواي امراض ممكن على الاقل نمنع في جزء بسيط منها اذا التزمنا بهاي الامور. يعني قبل شوي استاذ دوي ذكرت حضرتك الاسبرين، يعني المريض اللي عمره 40 سنه او شخص، يعني مو مريض هو بهالحاله، شخص عمره 40 سنه احسن شيء يسويه هو يلعب رياضه، ينظم نومه، ينظم اكله، يلعب رياضه، احسن من الاسبرين وهالشغلات كلها، لان ذني بهم مضاعفات.
0: نفتقد هذا
1: احنا نشوف، يعني كنا بما فيه المتكلم
0: نعم.
1: رياضه قليله جدا،
0: لانه التزامات عندنا هواي دكتور،
1: التزامات بس يعني صراحه اذا واحد ينظم وقته بشكل
0: صح
1: هذا يقدر يطلع له ربع ساعه، ربع ساعه
0: يخلص من الامراض ويخلص من هواي مشاكل.
1: هروله ربع ساعه هي كلش كافيه. احنا
0: حتى لو بالبيت مثلا،
1: هو مجموعه 3 ساعات بالاسبوع الرياضه، رياضه متوسطه 3 ساعات بالأسبوع، يعني تقدر
0: فت رياضة عظيمة اسمها رياضة المشي.
1: مشي مو هذا يعتبر يعني خفيفة، فلازم نزيد
0: يعني المهم المهم على الأقل يعني خلينا نقول أضعف الإيمان،
1: أضعف الإيمان، يعني كلش تفيد، يعني هواي تجنبنا من مشاكل، وأفضل من هواي أنه مريض يأخذ علاجات وفد شيء. تبقىكم متابعات شغلات حتى نمنع هاي الأمراض، أنه ممكن أنه بين فترة وفترة في التحاليل معينة دهون، هاي الشغلات ممكن تفيدنا وتجنبنا هواي أمراض، بس الأهم نقطة أنه هو اللي تقدر تسويه بيدك. خل نعرف الطبيب
0: نعم.
1: شنو اللي يقدر أسوي حتى أحافظ على صحتي، واضحات كل شيء.
0: نعم.
1: أي واحد يقدر بس يعني يباع على نفسه لمدة 30 ثانية راح يلقى فد 10 أخطاء هو قد مسويها. ماشي،
0: كل الشكر والتقدير ضيفنا العزيز الدكتور الاختصاص مصطفى عمار الكعبي على كل هذه المعلومة الحقيقة القيمة والنصائح المهمة اللي قدمها اليوم. شكرا دكتور. أما أنتم مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا، شكرا لكم على حسن المتابعة. دائما اتذكروا صحتكم تهمنا، وهدفنا نوصل لكم المعلومة الطبية الصحيحة بطريقة واضحة وبسيطة. نلتقيكم بحلقات جديدة ومواضيع أهم وضيوف مميزين ضمن برنامجكم شلون الصحة. تقبلوا تحيات من كان معكم في الأعداد والتقديم، أنا محدثكم لؤي رسام، وفي الإخراج الزميل مصطفى القزويني. دمتم بصحة وعافية.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: ماذا الصبر ما من الفراق قلبي
2: ماذا الصبر ما من الفراق قلبي
3: كلش تعب وتعصر الأشواق.

شاعرها الموفق المخلص المهذب الأستاذ وسام الشويلي. نبديها حسرات ودمع والقلب لازم يستمع لو سولف الباقير لو سولف عذبي مفارق هله راحوا ضحايا بكربله من عملتي العاشر من عملتي العاشر. نبديها

معذبين فارقها له راحوا ضحايا بكربله من عملتي العاشر من عملتي آه الفارق أعز ناسه ترى ما تغمضي عيونه لون الحزن لون الهضم يلتنشدي شلونه الفارق أعز ناسه ترى ما تغمضي عيونه لون الحزن لون الهضم لا

0: بنت راس راسي رايدها لي وناسي يا عذابي يا
1: بدو اروح لكم الغيره.

والأعز ناسا دفن مثل اللي يعيش بلا وطن. هو الأعز ناسا دفن مثل اللي يعيش بلا وطن. غرب العمر غربة غرب العمر صعب العزيز اللي ينفقد تشتاق له بس ما يرد. صعب العزيز اللي ينفقد تشتاق له بس ما يرد. هايش كثر صعبة هايش هو الأعز ناسا دفن هو الأعز ناسا دفن مثل

طاقه والروح انت رايده الما تحمل فراقه لو الف موت ولا خبر ما بعد نتلاقى لو الف موت ولا خبر

يا عدا ما ظل صبور ما ظل صبور. نشامة نشامة رفعت راس.

آه الدنيا لي لي من القهر. اسمع إمامك شي يقول. الدنيا لي لي من القهر، أنشد ودا أوير عن قمر. هالدنيا لي لي من القهر، أنشد ودا أوير عن قمر. ذابحني بغيابه، ذابح أبو فاضل ذابحني بغيابه. من هالحياتي إش أنتظر، من هالحياتي إش أنتظر. زينب وسيل بوه الخدر، من هالحياتي إش أنتظر. زينب وسيل بوه الخدر، وحسين ومصابه، وحسين صغيرانة كنت بكربة.

روحي صغير انا كنت بكربلة وكبار يا جروحي مستغرب لحد هالوقت ما طالع روحي ما تترقي وش عجب ما متت من نوحي ما

روحي مستغرب لحد هالوقت ما طالع روحي ما تترقي وش عجب ما متت من نوحي شافت سهم بعيون عباس عيني شافت طشت

انعش ما اقدر انساه ما عايش بقيتي على الامل ومتاني الفين الاجل عايش بقيتي على الامل ومتاني الفين الاجل واتلاقى وياهم واتلاقى من كربلاء بيا عطش

أذكر هضيمة والدي أذكر هضيمة والدي رادوا يذبحونه أذكر هضيمة شيعه أذكر هضيمة والدي رادوا يذبحونه إمامك السجاد

والخيمة محترقة ولا أكو واحد يجي يقدر ينجي زينب محتارة بالعيال والأطفال. أذكر هضيمة والدي رادوا يذبحونه مولاي.

تقول زينب تنادي على الشمير انا نذبح دونه اذكر عظيمة والدي رادوا يذبح

الشمر انا نذبح دونه زينب تنادي على الشمر انا نذبح دونه ناديته انهض اسمع اسمع اسمع ناديته انهض

ناديت عين هض بويا قوم على حيلك يدتك النار بويا نادي

وين المحترقة قلوبهم يصيحون يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. سيدي مصيبتك ايش عظمها يا ابا عبد الله، ناديت انهض وصل

حسب وانا ميت من حسب من فرقة احبابي من فرقة احبابي عندي فرج جيتك الي وديني لاحبابي وديني للحسين للحسين وديني

حسب من فرقة أحبابي من فرقة أحبابي. آخ عندي فرج جيتك إلي وديني لأحبابي وهلي راويني غيابي راويني غيابي. آه بحضانهم خلرتمي غالي بعد غالي بحضانهم خلرتمي غالي بعد غالي واشكي لهم مر الهجر والمنزل الخالي واشكي لهم مر الهجر والمنزل الخالي بحضانهم خلرتمي غالي بعد غالي واشكي لهم مر الهجر والمنزل الخالي تعبان وانتم راحتي يا

ملاقه ويا الأحباب يحلى، هو الملاقه ويا الأحباب بعد قول ويا إمامك، هو الملاقه ويا يتقابلون وحتى الاعتاب يحلى، يتقابلون وحتى

فدوه. يا اخير جوابك سعد امامك ما ظل صابر ما تمني.

بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي

تستوعب هذه الآية الكريمة منهج أو جزء من منهج أعده الله عز وجل للحياة. يميل كثير من الاقتصاديين الإسلاميين اللي يعتبرون من أساتذة الاقتصاد الإسلامي، يميلون إلى أن الآية الكريمة تتضمن منهج معين في حالة أو في باب من أبواب الاقتصاد كما سيمر علينا إن شاء الله. شنو هو الباب؟ كأنه أولا قبل أن ندخل في الآية لابد من مقدمة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. كان الإنسان يمر في هذه الحياة بعدة من الدور، إلى دور متعددة يمر بها. أول دار طبعا تختلف مساحة وتختلف نوعا، أول دار يمر بها من بعد ما يطلع من التراب يتحول إلى نطفة في الصلب، يعني في صلب الأب، أي تعتبر مرحلة من المراحل اللي يمر بها. ينتقل من هالمرحلة إلى دار أخرى هي رحم الأم. هسه المؤرخين وعلماء الاجتماع وعلماء النفس يقولون أروع دار يعيش بها الإنسان بنعيم هي هذه الدار، هي عبارة عن رحم الأم. يعني هالفترة اللي يقضيها، هالأشهر اللي يقضيها برحم الأم، هذه تعتبر أروع فترة في حياته، لأن فترة خالية من الأكدار ومن الآلام ومن إلى آخره. والحقيقة حضن الأم وحجر الأم وأحشاء الأم إذا نريد نقيمها ما نجد إلها مساوي في الدنيا أبدا، ما ممكن. رحم الله الشريف الرضي في همزيته العصماء التي يرثي بها أمه: أبكيك لو نقع الغليل بكائي.

وينتقل منها الدار طبعا إلى دار الدنيا، الدار اللي يعيش بها أيضا فترة معينة، ثم يذهب إلى دار لا يخرج منها، إما إلى جنة أو إلى نار، أي الدار النهائية التي يصل إليها. زين، إذن الآية على من منصبة؟ الآية منصبة تقول له أنت هذه اللي عندك من أموال وأتعاب، مرة تنفقها وتروح عليك، ومرة لا والله تجعلها طرف في معادلة، اجعلها طرف في معادلة لا تضيعها. شو وقت تجعلها طرف في معادلة؟ إذا وجهتها لله، إذا وجهتها لله تحولت إلى طرف في معادلة. ولذلك الآية الكريمة تقول له ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. جه هنا عندنا السؤال الثاني اللي يطرأ، قد يقول واحد أن القرآن الكريم يقول ابتغي فيما آتاك الله، يعني شنو يريد؟ يسلب المبادرة الفردية، أو بتعبير آخر يسلب عمل العامل؟ مفروض احنا نعرف بالبداهة أن الإنسان يحصل بتعبه، صحيح الله يطيه، لكن يطيه بأسباب. لما تقول له آتاك الله، معنى ذلك هل أن مبادرته ما إلها قيمة؟ يعني بتعبير آخر أن هالمعنى ما يخلق عنده نوع من الاتكالية شوية؟ إذا يعرف أن الله عز وجل هو اللي يعطيه يقول لك أنا إذن شنو تعبي، خليني قاعد والله يعطيني. يعني هالمدرسة الاتكالية اللي يقول بعضهم بها جرى قلم القضاء بما يكون فشيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. طبعا هذا لون من الفكر مرفوض تماما، والقرآن الكريم ما يريد يسلب المبادرة الفردية عند الإنسان أبدا، ولا يريد يصادر أتعابه، ولكن يريد يقول له أصول المنافع الله عز وجل خلقها لك، اللي خلق لك أصول المنافع هو الله، واللي أعطاك هو الله، واللي الطاقة قابلية على التحرك والعمل هو الله عز وجل، فكلها من الله. صحيح أنت جزء من السبب، أنت جزء من السبب. طيب إذن شنو معنى؟ خلي نرجع للمقطع هذا اللي قلت لك الإقتصاديين يأكدون عليه، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، كأنه بعض الناس وبعض المفسرين يقول الإنسان ينفق أمواله في سبيل الله لوجه الله، لما ينفقها لوجه الله بصورة مباشرة يعني هبة للخير، يعني صدقات، يعني إحسان، يعني بير، يعني صلة أرحام، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هاي الأشياء اللي توصلك إلى الآخرة. هذه يميل إلها منه شريحة من المفسرين اللي نعبر عنهم كلاسيكيين، يعني المفسرين الأوليين. المحدثين من المفسرين يقولون لا، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة يعني يقولون الأموال اللي عندك ينبغي أن توظف لإيجاد المجتمع المثالي الذي أراده الإسلام. يعني خلينا نبدل العبارة، يقولون يعني الثروات يجب أن نوظفها وين؟ نوظفها في مشاريع عامة تخلق المجتمع المرتفع على العوج. لأنت شوي لما ترجع إلى قائمة الجرائم، سلسلة الجرائم والمشاكل بالدنيا، تلقى فت قسم كبير منها مشدود إلى الجانب الاقتصادي، يعني أحيانا انحراف عند الإنسان بدوافع اقتصادية، أحيانا يرتكب جريمة بدوافع اقتصادية، أحيانا تموت مبادراته، نعم يتحول إلى خامل لأن الجوع مخليه ميت ما يقدر يتحرك، نبالي. فأكو جملة من القضايا الاقتصادية الجوانب الاجتماعية تنعكس عنها. فإذا قدرنا نخلق المجتمع اللي يمكن أن يتسامى على العوج، يعني المجتمع اللي ما بي فقر، ما بي بطالة، المجتمع اللي ما بي عوج، ما بي اضطرار للإنسان أن يبيع مروءته أو يلاشي شخصيته،
قطعا راح نخلق المجتمع الأمثل الذي يريده الله، المجتمع الفاضل. وإذا خلقنا المجتمع الفاضل، هاي هي إرادة الله، احنا ابتغينا وجه الله، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. دار الآخرة طبعا ما مقصود بها يعني أن تروح إلى الدار إلى الفترة الأخرى، لا لا، المقصود بها وجه الله عز وجل. يعني المقصود لما تقول دار الآخرة يعني تروح إلى الله وأنت مرضي عنك، هذا المعنى. طيب شلون نصور هالمعنى؟ نصور هالمعنى كأن الإسلام أولا يريد يشعر الفرد، كل فرد بأن إلى حصة بهالثروة المشاعة، هاي الثروة اللي نسميها بتعبير الاقتصاديين الدخل القومي، الثروة المشاعة، كل فرد كون يشعر بأن له حصة منها، لأنه أنا من هالمجتمع عايش على هالتربة، زين بنفس الوقت أتحمل خيرها وشرها، وأنا جزء لا يتجزأ منها، إذن أنا إلي حصة في ثرواتها العامة، إلي حصة في ثرواتها، أكون أشعر بأني مو دخيل على المجتمع، إلي حصة بالمجتمع. هذا جانب، ناحية. الناحية الثانية أن المشروع العام إذا يصير مشروع من المشاريع العامة ينفق به الإنسان، إيش راح يسوي؟ راح يمتص العمالة. هذا مجتمع، إذا مجتمع يبقى ما بي مجالات لتشغيل الأفراد، يعني حولنا الأفراد إلى بطالين، إذا حولناهم إلى بطالين تحول المجتمع إلى مجموعة من المشاكل. فامتصاص البطالة منين يجي؟ من توظيف الأموال بالمشاريع العامة. إيش قد يقول واحد هذا خو شي طبيعي؟ لا مش طبيعي، أكو ناس ما عنده مانع يجمد أمواله بالربا، كل شيء يهدبها بالربا، يخلي رأس المال يعمل ويخلي البطالة تنتشر بالبلاد. قد يشيل جمده في مشروع من المشاريع الخارجية، يعني خصوصا إذا شوية مثل ما يقولون رأس المال جبان، إذا ما لقى شوية اطمئنان في بلده يشيل دب قطفة بالخارج، ما يأخذ بعين الاعتبار أن هذا المال يمكن أن يشغل مجتمعه، يمكن أن ينعكس على الحياة العامة، لأنه إحنا الفرد مرة نصلحه بالحكي ومرة لا نصلحه بالعمل. الحكي أأكد لك يتبخر، الكلام يتبخر، يعني أنا لو أقعد لي فرد معدة جوعانة وأقعد من الصبح لليل أوعظها، الوعظ ما يشبعها أبدا، لكن هاي المعدة إذا أعطيتها رغيف خبز وشبعتها أوجدت بيها مناعة خليتها ما تنهار، نبه لي، يعني بنيتها ربيتها تربية خلقية عملية. فإذا في مثل هذا الموارد المشاريع العامة أولا امتصت بطالة، ثانيا نمت مواهب الفرد، يعني وجدت عند الفرد نمو بالإنتاجية، خلته تدرب، صارت عنده خبرة، صارت عنده مهارة، صارت عنده تجربة، اشتغل عمل في ميدان من الميادين، صار عنده تخصص بهالميدان، زين، ولدت عنده تنمية في الإنتاج. بعد امتصتنا مصيبة الترهل. مصيبة الترهل شنو هي؟ أكو عندنا نمط من الناس ليله نهاره ونهاره ليله، هذا يقول لك أنا عندي فلوس علي من أتعب، أنا مترهل ويقعد يأكل ويشرب بس، يعني عطل على المجتمع. إيش عطل عليه؟ عطل عليه طاقة من الطاقات، والحال هاي الطاقة لو تنزل للعمل تنتج، تغني البلد، تحرك الأسواق. فالمشرع الإسلامي يريد من الأموال جانبين، ما يريد من العملية من النشاط الاقتصادي بس الربح، لا لا، اخلق لي المجتمع الفاضل، لا تجعل نصب عينيك الربح بس، لا، اجعل نصب عينيك شنو؟ أن النشاط الاقتصادي يكون أكو بي وجه الله، يكون بي عامل خلقي. شلون يعني؟ طب يوم من الأيام سعد ابن أبي وقاص دخل على النبي صلى الله عليه وآله، قال النبي إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها،
حتى ما تضع ما تجعله في امرأتك. يعني الشيء اللي تخليه بحلق زوجتك، ها، اذا انت تبتغي بوجه الله هاي النفقة تؤجر عليها. مع العلم المرأة هو مسؤول عنها الزوج، مسؤول ان ينفق عليها، لان الجانب الاقتصادي او بتعبير اخر جانب الانفاق مسؤول عنه الرجل. اذا شنو معنى الاجر؟ يقول له ما طول عندك هدف ان هالحلق راح تشبعه حتى تعففه، لا تخليه يذل يمد يده الى الناس، هذا هو اجر لك به عند الله، الله يكافئك عليه. اذا احنا هاي ميزة الاقتصاد الاسلامي. الاقتصاد الاسلامي توزيع، نعم، او انتاج او تسويق، كل يكون يراعى به وجه الله، يعني ما ينفصل به العامل الديني عن العوامل الاقتصادية. فلذلك الآية الكريمة تقول له انت اجعل رائدك وجه الله. هسه قد يقول لي واحد ان هذا المعنى هو موجود بالمذاهب الوضعية، يعني الان لما نرجع الى الدول عدها المعنى، هاي مشاريع عامة. المشاريع العامة او بتعبير اخر الاقتصاد المعاصر ما ماخذ بعين الاعتبار عامل وجه الله، وانما يعمل تحت ضغوط. شلون يعمل تحت ضغوط؟ شقد يمر علينا شيء من هالمعنى خلال البحث، لكن خلي استعجل لك بعض الامثلة. يعني تأمل ان الاقتصاد المعاصر يقول لك انا اذا ما اسوي مشاريع عامة طبعا راح اوجد لغط، راح اخلي المجتمع ينقم علي، واذا نقم علي راح اصير ثورة جياع، واذا صارت ثورة جياع من يقول اطلع منها سالم؟ ها؟ فهذا به الخوف بدافع الضغط قد يسوي له مشروعه. من ناحية لا والله يريد يلتحق بالدول الحديثة، يقول انا اريد اساير الامم، نعم، او اساير الانظمة الحديثة، فيبدأ يسوي له كم مشروع عام بهالدافع، بدافع هذا الضغط. بدافع ضغط آخر، لا مثلا صار لغط أني أنا ما عندي، أنا فرد أعيش بمجتمع وما عندي حصة من هالاقتصاد، والمفروض أن الثروة مشاعة، أنا لازم أخذ حصتي. على العموم كله تحت ضغوط. لما ترجع إلى الأنظمة الوضعية ترى كل التطور الاقتصادي صار تحت ضغوط. شو تنبه لي؟ يعني بتعبير آخر أن المبادئ اللي نسميها مبادئ منحرفة هي ما انولدت من فراغ، لا، إن ولدت منين؟ من ضغوط اجتماعية. هاي الضغوط الاجتماعية هي اللي حتمت على بعض المسؤولين أن يقوم بمشاريع عامة. لكن عند الإسلام لا، الإسلام ما ينتظر أن يصير ضغط اجتماعي عليه، لا، يقول أيما محل، التفت لي بالله شوي للحديث، أيما محل جاع فيها إنسان منهم إلا وبرئت ذمة الله منهم. أنت شايف؟ يعني يقول هاي المحلة طرف من الأطراف، واحد يصير بي جائع وذولا يأكلون الطعام، يقول هذا الطعام اللي يأكلوه شحت، ذولا تبرأ منهم ذمة الله. يعني أنت ما تلقى أكو حرص عند مشرع على أن يأخذ الاقتصاد طريقة إلى إيجاد المجتمع الأمثل كما هو عند الإسلام. الإسلام هذا هدف من وضع الاقتصاد. نبهت لي؟ خير، خلنا نرجع للآية. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. يقول له ترى كل هالديار اللي راح تمر بيها ديار ترى مؤقتة. أي دار تمر بيه؟ أنت مريت بصلب أبوك، مريت برحم أمك، ومريت بالدنيا وشفت الدنيا كلهن، دني طلعت منهن عريان، طلعت من صلب أبيك نطفة، وطلعت من رحم أمك عريان، وطلعت من هالدنيا عريان بتبع الحال. الشيء الوحيد اللي راح تبقى بي وراح يدوم إليك إذا راعيت وجه الله وانتقلت إلى دار قد وطأتها بالعمل الصالح. قد وطأتها، نعم، بالعمل الصالح. جه ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة بعد، ولا تنس نصيبك من الدنيا. يتنبه لهالمقطع، لا تنس نصيبك. النصيب شنو؟
هذا بثلاث آراء. الرأي الأول يقول له أنت لما تبتغي وجه الله لا تحرم روحك من لذائذ الحياة. الله عز وجل عندما خلق الخيرات بالأرض أراد من الناس أن يأكلون منها، ينتفعون بها، يلبسوها. أنت لا يكون يصير عندك استقطاب، يعني تقول أنا لما أنصرف إلى الآخرة بعد لازم أعرض عن الدنيا. لا، هذا غلط، هذا تفكير غلط. هذا أكو واحد من أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا عاصم ابن زياد، عاصم ابن زياد طب على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لما دخل قال له سيدي أنا عندي أخوي، هذا أخوي ترك الدنيا، لبس العباءة، اعتزل الحياة، لا يتناول من لذائذ الحياة شيء، وقاعد منعزل وبناء يتقرب إلى الله. قال للإمام قم بنا إليه. اجي لي أمير المؤمنين سلام الله عليه، قعد يمه، قال له يا عدي نفسه، عدي نفسه يعني عدو نفسه، قال له أنت جيت عادي روحك، يا عدي نفسه لقد استهام بك الخبيث وداك الشيطان إلى مكان بعيد، أنت تفكيرك هذا تفكير غلط، أترى أن الله عز وجل أباح لك الطيبات وهو يكره أن تنال منها؟ الله لما خلق لك الطيبات يكره أن تأكل من الطيبات؟ لمن إذن الله خلق الطيبات؟ إذا كان هاي الطيبات اللي الله خلقها أنت ما تأكل منها، من يأكل منها؟ قال له سيدي هذا أنت وتقول هذا، شو أنت متقشف أنا أشوفك ملابسك طعامك؟ قال له أنا شيء وأنت شيء آخر. قال له أخذ الله على الولاة أن يقتدوا بالضعفة من الناس. قال له أنا إذا تشوفني مو حرام اللذائذ، اللذائذ مو حرام، لكن هذا عامل خلقي، أنا أريد أن الناس يشوفون أنهم حالهم حالي، إذا زادت الثروة أنا أتنعم معهم، وإذا هبطت أنا مثلهم، رغيفي رغيفهم، ما أرتفع عنهم على مستوياتهم. قال له هذا عامل خلقي حتى لا يتبيغ بالفقير فقره. هذا قال له أنت مو مطلوب من عندك، أنت كفرد عندك خير، الله عز وجل عندما أعطاك الخير يريد من عندك أن تأكل منه، خلق لك التفاحة لتأكل منها، والشكل خلق لك اللحوم لتأكل منها، سوالك الملابس الجيدة أو النبات أفرض حتى تصنع منه ملابس تلبس. أما إذا أنت اعتزلت الحياة قال له هذا أسلوب معوج، هذا أسلوب، بس أكل من حلال لا تأخذ من حرام، اشبع وكل والبس في الحدود المعقولة لكن من الحلال، فنصيبك من الدنيا لا تنسى. يعني المفروض الله عز وجل عندما وفر لك النعم انتفع بها النعم، لا تخليها النعم تعوفها وتطلع بالأخر يكون المهنأ لغيرك والوزر عليك، المهنأ يكون لغيرك ويكون الوزر عليك. أكو نمط من الناس يتصور أن من الزهد مثلا أن يبتعد عن اللذائذ، لا، أنت أي رغيف تاكله من حلال، أي ثوب تلبسه من حلال لا يكون به خيط حرام، وأنت طالع من عند الحق الذي افترضه الله عز وجل عليك كله هنيئا مريئا. زين، هذا رأي، الرأي الأول لا تنسى نصيبك من الدنيا. الرأي الثاني لا، أن معنى لا تنسى نصيبك من الدنيا يعني لا تهلك نفسك حسرات، اعرف حجمك بالدنيا شقد انت باقي شكثر. يعني كأنه أكو عندنا بعض الناس يشتغل شغل تقول هذا راح يعيش 10 ملايين سنة، نبالي شوي زين، يشتغل شغل أعصابه محروقة من الصبح إلى الليل، لا أفرض شعائر الدينية يطيها وقت على الأصول، ولا حقوق أهله يطيهم وقت على الأصول، خصوص الأسرة، ذول الأسرة مثل الأسارة، يعني أطفالك أنا والله أكد وأجمع وأوعي وأجي أصلا أطفالي ما يشوفوني ينامون ويقعدون هم مو شايفيني، تعرف هذا شقد إلى إنعكاس على تربية الأسرة؟ تعرف أن الأب إذا قاعد بين أطفاله وصار يوجه أطفاله ويغذق عليهم الحنان شقد هذا راح يبعث على تكامل الشخصية فيهم؟ تتأمل أن هذا الطفل
إذا شعر أن أبوه مهتم بي وأن إلى جانبه وأن يشغل عن مشاكله ينشأ الولد نشأة سوية سليمة. وبالعكس إذا نشأ عند نقص من الحنان، والله شنو أبوه حصل في الجملة من الأموال أضافها إلى ثروته، شنو جدواها، شنو قيمتها؟ بينما أنت إذا قعدت ربيت ولد تربية سليمة، هاي ثروة من أعظم الثروات. الإنسان نعم سيد الموجودات، الإنسان سيد الموجودة. أرجوك أنا أحمل تربية أبنائي وإلا قاعد من الصبح لليل ما أدري، والله زودت شوية صار عندي زايد. لا، هذا تفكير جدا تفكير متخلف يعني في واقع الأمر. يعني أن القرآن يقول لا تنسى نصيبك، حجمك شكثر أنت من هالدنيا، إيش قد يعني إيش قد راح تعيش؟ مهما تكون الآن معدل الأعمار، كل جيل إلى معدل من الأعمار. تلقى واحد عنده مثلا جيل معدل أعماره 50، جيل معدل أعماره 70، جيل يروح حتى لو عشت 100 سنة، النتيجة خلاص عندك حجم معين أنت لا تتعدى حجمك. يعني مو معنى هذا قد يقول لي واحد شيخنا نشل الطاقات، يعني احنا نعمل للي بعدنا، ما يخالف صحيح، أنا أعمل للي بعدي، مثل ما قال غرسوا فأكلنا ونغرش فيأكلون، صحيح هذا تمام، لكن مو معنى هذا أني أنسى نفسي. أنا أيضا نفسي لها علي حق، أولادي لهم علي حق، زوجتي لها علي حق، أمي لها علي حق، إذا موجودة بالبيت كن أقعد إلى جانبها، كن أرعاها، كن أعطي حق أطفالي، حق زوجتي، هذا كله أنا مسؤول عنه، نبالي هذا كله مسؤول عنه، مسؤول برعاء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا حجمك لا تتصور انت ما راح تموت. اكو بعض الناس اصلا حتى من يشتغل يتصور ما الموت ما يخطر على ذهنه ابدا، يعني هذا شوف مثلا قدامه يا ابا مو هذا امس كان قاعد يمك واليوم راح انتهى، يقول ايه هذا عنده مرض، انا شو بيه كل شيء ما بيه، هذا كل هذا لا عنده مرض عنده شيء. لا يا اخي والله ما تدري انت في اي لحظه، في اي لحظه ما تعرف. شو يقول له؟ يقول له إني أتصفح الوجوه في كل يوم 5 مرات، ملك الموت، أتصفح وجه كل واحد في كل يوم 5 مرات، يمتى ينقض علي ما تدري يمتى ينقض، في أي لحظة من اللحظات انقض علي وحياتك هي هاي الحياة. تفضل الآن هذا المجلس أسأل الله أن يرعى إخواننا الجالسين ويمد بأعمارهم. أنا أعرف جماعة العام ما هم الآن هالسنة، ما هم هالشكل هالسنة، ما هم العام، أنا شايف جماعة سنة ما هم. مو عجيبة يعني، إيش مدرك بعد ساعة شو يصير ما تدري، مو يقول أحد أدبائنا لا السامرون ولا الوادي ولا البانو، كأنما الأرض ما كانت ولا كانوا، بدء النهاية في يوم البداية للأعمار، فالحل بالترحال إيدان، أنحن في هذه الدنيا حقائق أم ضرب من الوهم عاشت فيه أذهان. فعلا ضرب من الوهم، خيال، وحياتك خيال ما تدري، شوف أبدا كله بعنفوان ضخم كله وراح لحظات وانتهى كل شيء. المهم جن انتقلت الآية، هذا الرأي الثاني بها، الرأي الثالث لا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني كل اللي تأخذه ترى من هالدنيا تأخذ لك قطعة يسموها الكفن، تنبالي شوي زين، كل اللي عندك فيها الحياة بأجمعه تعطيه لغيرك شئت أم أبيت، تزلزل ملكي تشاعة النجاع، ما يبدأ يقوم ناجع، إذا بدأ قام ناجع خلص ملكيته أصبحت متجلجلة، ما يقدر يصرف بأمواله، أمواله ما يأخذ من عدها إلا قطعة من النشيج الذي نعبر عنه بالكفن يلفوه بها. وبالفعل هذا لا يغير شيء لك، كل ما في الأمر سترا لعورته، وإلا هالقطعة هذه يلف بها ويلقى في التراب، هذا نصيبه من الدنيا، هذا جميع ما يأخذه من الحياة هو هذه القطعة من الكفن.
هذا الذي تصحبه كل شيء من الدنيا. هسا الطيالسة، الحرير، الملابس المنضدة، قد يلبسها أعداء أعدائه. شو مدري من هو يأخذها؟ يقول لهم الإمام علي عليه السلام: أما الديار فقد سكنت، وأما النساء فقد زوجت، وأما الأموال فقد قسمت. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ هاي النتيجة. نرجع للآية. انتقلت الآية الكريمة، قالت: وأحسن كما أحسن الله إليك. بل التفت لي المقطع هذا شوية، بمعنى هو إسامي، أحسن كما أحسن الله إليك. شوية لما ترجع إلى أعمالنا اللي نسميها إحسان، سواء على مستوى دولة مثلا أو على مستوى فرد، الإحسان اللي عندنا شنو؟ ارجع إلى تلقى له دوافع. أكو دوافع، بدون دوافع ماكو إحسان. دعني أقرب لك. افرض مشروع مارشال أخذ فرد دوي هائل، وأن الشعوب الفقيرة تصرف إلها مساعدات. دور شوية، ابحث أن هاي المساعدات اللي تصرف للشعوب شنو وراءها، دوافعها شنو. نبه لي. الدافع الأول يقول لك: هذا إذا ما أنفقت عليه راح ينضم إلى معسكر آخر غير معسكري، أنا أريد هذا يصير تحت جناحي، أريد بالمعسكر اللي أنا أنتمي إليه. إذا ما أنفقت عليه راح ينتمي إلى معسكر آخر، راح يروح يصير شكل ثاني. يعني دفرض أنا أفرضني في المجتمع الرأسمالي، هذا راح يصير في مجتمع اشتراكي مثلا. هذا فأنا أنفق له، أريد شنو؟ أريد أحفظه لا يطلع مني، لا يفلت من إيدي. وحدة. اثنين يقول لك: هذا إذا ما أنفقت عليه راح بدافع الضغط، ضغط الحاجة. إيش راح يسوي هذا؟ بدافع ضغط الحاجة راح يعمل على تطوير اقتصاده، مواد الخام اللي عنده راح يطلعها، يطورها، يصنعها. يعني بدل ما أنا أخذ المواد الخام من عنده بعشرة وأبيعها بمية، هذا راح هو يحقق اكتفاء ذاتي، راح ما يخلق لي سوق، ما ظل عندي سوق بعد. بخلي أطي هذا شوية، خلي الآن يأكل وبدون أن يتنبه إلى ما عنده من طاقات، فأنا أنفق عليه بهالدافع. بعدين أكثر من هذا، هذا أنا إذا أنفقت ما أنفقت عليه وهو صار يطور نفسه، صارت عنده عمالة رشيدة، صارت عنده عمالة علمية. شلون يعني؟ يعني صار يقدر هو يصنع دواء، صار هو يقدر يصنع طعامه، يقدر يصنع حاجاته. وأنا أريد هذا خامل، شوية أريد خامل، أريد بمجرد أن يتحرك شوية، يريد يتنبه، يعمل لنفسه، أدمغه أنت إرهابي. فهذا اللون من هالنمط، هذا اللون الإحسان، تلقى هاي دوافع مشبوهة بعضها. يعني تأمل الآن، هاي مشكلة يقول لك الجنوب والشمال، هاي مشكلة الجنوب والشمال، تبحث عنها تلقاها دوافع من تحتها، لأن علمونا دول أن العامل الإنساني ما موجود عندهم. علمونا، أفهمونا، يعني مريد نتجنى. إحنا قد تكون أكو بعض نزعات خيرة، لكن اللي شايفيه أن العامل الإنساني مفقود، وأن الإحسان إنما يتم بدوافع من ورائه، أكو أهداف، أكو أيديولوجي ورائه. وإلا في واقع الأمر الإحسان الحقيقي أن أمكن الإنسان من الاستفادة من ثروته، وأحسن إلى إذا احتاج. هذه نقطة. شو التفت للتعبير الله عز وجل؟ الله عز وجل يقول له: وأحسن كما أحسن الله إليك. شلون يعني؟ إحنا الآن إذا أردنا نشوف في تاريخنا أو في تاريخ غيرنا من الأمم، أن إذا واحد خالف لواحد برأي، هذا حرمة من كل شيء، حرمة من أي شيء، حرمة. التلاتين أكو عندنا في تاريخنا مثلا أولاد اللي انقتلوا مع الإمام علي بصفين، أكو دول اللي انقتلوا في واقعة صفين مع الإمام علي، حرموهم الأمويين من العطاء. مع العلم احنا عندنا مبدأ في الفقه الإسلامي، ابن الشهيد مسؤول عنه بيت المال،
ينفق عليه إلى أن يكبر. هذول ليش قاتلوا علي بن أبي طالب؟ ها؟ قاتلوا علي بن أبي طالب، خلاص لازم أحرمهم من العطاء. لا تروح بعيد، في أيام المتوكل أكو ناس ما قاتلوا، علويات نشاء في أيام المتوكل. والله أكو عبارة لبعض المؤرخين يقول كانت العلوية تنتظر دورها، كل عشرة عدها رداء واحد، كل عشرة من العلويات عدها الرداء، تنتظر هاي تصلي تأخذ الأخرى تلبسها تصلي بيه. تنبه لي شوي زين، شنو جريمتهم دولة؟ ليش هذول مثلا من آل أبي طالب؟ من آل أبي طالب. أنا إنشان يا أخي، أنا إنشان. هم آل أبي طالب هيك سووا بيكم؟ هم آل أبي طالب هيك قابلوكم؟ مو ما قدر النبي، ما قدر ينام بالليل النبي لما جابه العباس أشير، ما قدر سمع أنينة، قال لهم ترى ما أقدر أنام، حلوا عنا وثاقة، حلوا عنا وثاقة، يلا استطاع النبي أن ينام. فتأمل أن الإنسان إذا خالف لإنسان آخر بالرأي ولو بأمر بسيط خلص حرم من العطاء، حرم من أي شيء. بينما الله عز وجل يقول تخلقوا بأخلاق الله، الحديث النبوي الشريف، الله تبارك وتعالى يعطي من سأله ومن لم يسأله، ومن عبده نعم ومن كفر به. انت شايف ان ذول الكفار الله عز وجل ما حارمهم من العطاء، اللي ما يعترفون بوجود الله عينا، منطي طاقة على الحركة، منطي سمع، منطي بصر، منطي نعم، منطي خيرات، ما آخذه أبدا، ما آخذه بظلمه أبدا، يعطي للإنسان وما يريد من الإنسان جزاء ولا عوض، ويعطي اللي عبده مثل ما قلت لك واللي يكفر بي. هذا القرآن شي يريد يعلمنا، يقول إذا اختلف وياك واحد من أهلك أو من أصدقائك أنت لا تحرمه، إذا كان أنت من المفروض أن تساهم في إنعاشه لا تتوقف، لأنه تخلق بأخلاق الله. شوف الله عز وجل ذول اللي كفرون بي ما يحرمهم من عطائه. هاي وحدة من جواري الإمام الصادق سلام الله عليه، جارية الإمام في لحظات الأخيرة، ينازع مريض وفي لحظات الأخيرة قالهم أكو صرة عندي بالغرفة بيها 70 دينار من الذهب، انطوها إلى الحسن الأفطش. قامت لها جاريته قالت سيدي هذا أمس، هذا أمس شهر عليك السكين، طلع المدية شهر عليك وأراد ذبحك، وانت اليوم تأمرنا ان نعطي الأموال؟ قالها نعم هكذا أدبنا الله، الله عز وجل هالشكل أدبنا، أدبنا بأن نحسن إلى من أشاء إلينا. قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. أما هاللون من الخلق يعني قد تعتبر عندنا هالأيام ترف، هذا تقول هذا ترف شيخنا، هذا خيال صار، هذا هالحكي اللي تعطيه خيال. لا والله وحياتك، هو يعني احنا مجتمعاتنا الإسلامية الحمد لله بعد بيها خير، بعد بيها نوابض تنبض بالخير موجودة، شوية شيء من التربية. القرآن الكريم يقول سواء على مستوى أفراد أو على مستوى دولة أو على مستوى جماعات، أحسن كما أحسن الله إليك. شلون الله يحسن إليك حتى لو تعادي يحسن وما يريد منك جزاء؟ كذلك أنت احسن لمن يعاديك، احسن ولا تطلب الجزاء، خلي الجزاء عند الله، أنت حاول أن تتخلق بأخلاق الله، احسن كما احسن الله إليك. بعد ولا تبغي الفساد في الأرض. لا شوية نقطة مهمة، شوف عيوني الاقتصاديين يقولون التصرف تفاعل، كل تصرف تفاعل، ما يصير إلا بين طرفين. تمام، يعني أنا الآن لما أبيع وأشتري أكو واحد أشتري منه وواحد يشتري هو أنا، زين؟ كذلك أنا الآن لما أريد أفرض أرتهن أو لما أريد أصادق أكو أطراف تفاعل، هاي التصرفات أغلبها تفاعل، زين؟ أنا لما عندي أموال أريد أنفق الأموال
هذا الانفاق يألف حالة تفاعل. شنو هاي حالة التفاعل؟ يعني عندي اموال، الاموال اريد اخذ بها امرأة، اريد اشبع غريزتي الجنسية. وين انا اشبع غريزتي الجنسية؟ اشبعها بالحائط؟ هو بالحائط، اشبعها بامرأة. زين الامرأة منين؟ من المجتمع. تتنبه لي، الامرأة من هالمجتمع. هذه المرأة اذا اخذتها بالحلال انا عففت نفسي، والمرأة تعففت، والمجتمع صار مجتمع نظيف. لكن اذا صار البناء، لان انا عندي فلوس وعندي شباب، اطلع اشوف المرأة المحتاجة وين، المرأة اللي بحاجة الى الزينة واللي تيجي تساير غيرها، اشتغل ضعفها، اشتغل حاجتها، لألعب هالدور الفاسد القدر المنحل. بطبيعة الحال هذا عمل لا يترك الله عز وجل لي جزاءه، لأنه راح أجازى بي بالدنيا وبالآخرة. كن أشعر أنا عندي عرض، وأشعر الناس عندهم أعراض، مثل ما أحب أن يكون عرضي مصون لازم يكون أعراض الناس مصونة. أنت لما تتصرف لا تبغي الفساد. صحيح عندك غريزة تريد إشباعها، إشباعها من الحلال. عندك معدة تريد تأكل، تمام، بس لما تريد معدتك تأكل إشبعها منين؟ من الحلال. لا تشبعها من لا تأكل المحرم. يعني أنت مو مفتقر إلا أن تشرب خمرة، ولا مفتقر إلا أن تتناول المسكرات أو المخدرات، لا لا أبدا، هاي كلها محرمة وبيها ضرر بالنفس وبيها ضرر بالمجتمع. لا تبغي الفساد في الأرض. هاي اثنين مثلا، افرض أكو عملية مو ما بيها فساد مباشر، لا والله، عملية افرض أد أبيع وأشتري، أنت من تبيع وتشتري لا تبغي الفساد في الأرض أيضا ببيعك وشرائك. كيف ببيع وشرائي أبتغي الفساد في الأرض؟ أتأمل، أكو عمليات بيها عمليات استغلال. يعني أنا أجيلي إلى عامل، هذا عامل ما عنده رأس مال، كل ما عنده طاقته يبيع عمله، هالعمل حصة من العمل يبيعني إياها. هذه الحصة من العمل كون أخذ بعين الاعتبار شي يساوي ثمنها بالسوق. صحيح هذا قد يكون جايني مضطر، الآن جايني مضطر، أفرض لما جايني مضطر لا أشتغل اضطرارة، لا صح، هو يقول لك أنا راضي، تمام هو راضي، لكن أنت ضميرك مو راضي، تشعر أنك هذا ما منطي حقه، أنت أخذت منه طاقته ولم تعطه حقه كاملا. هذني كلهن دخلا تحت هالباب. يقول له لا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. زين، من بعد هالمقدمة خلينا ندخل شوية في صلب هالليلة. صلب هالليلة ترى هذا هو الموقف اللي أملاه مسلم ابن عقيل هذه الليلة أمام ابن زياد. نفس المؤدى كامل. من بعد مقدمة سأشرح لك إياه. أكو عندنا بعض الكتاب اللي كتبوا في واقعة الطاف، وبعض المؤرخين اللي تناولوا واقعة الطاف، ذول أرادوا يصورون أن واقعة الطاف عملية فردية، يعني أكو نزاع صراع بين بني هاشم وبين بني أمية. وانت شايف كم مؤرخ يجي يقول لك سبب واقعة الطاف أنه الحسين مثلا تزوج أرينب بنت إسحاق، أرينب كان رايدها يزيد، فد عملية كأنه هذا يصور أن الحسين فد واحد جمحت بعاطفة من العواطف وأخذ امرأة، وذاك جمحت بعاطفة، وهذا واحد من هالنوع. واحد لا والله يقول لي هذا حقد متوارث، هذول الأمويين كانوا تقليديا أعداء بني هاشم، هذا الحقد المتوارث دفع فانفجار من انفجارات هالحقد صارت واقعة الطاف. هذول هيك كتاب، واحد من اثنين، يو هذا غبي يعني ما متنبه إلى العامل الأساسي، يو لا والله مو غبي، عنده هدف يريد يفرغ واقعة الطاف من محتواها الاجتماعي، يعني يريد يعبر عنها عملية ارتجالية مو مدروسة، ما إلها محتوى اجتماعي أبدا. كثير من الكتاب انصبوا على هذا،
أرادوا يصورون أن واقعة الطف واقعة ما بها مضمون، واقعة مال عداء شخصي وانقتله وخلص تشنج مال ساعة وانتهى. والحال هي مو الشكل، هي ترى صراع مبادئ. المسألة مسألة مبادئ تتصارع بالحياة، مبادئ يحملها الأمويون، مبادئ الجاهلية، ومبادئ يحملها آل بيت رسول الله، مبادئ الإسلام. صار الصراع بين مبادئ الإسلام وبين مبادئ الجاهلية. هاي ملخص الفكرة. هسا نشوف شلون جهل. مسلم ابن عقيل سلام الله عليه اختار الحسين إلى بلد لعله يعتبر من أعقد البلدان في التعامل، يعني بلد ما كانت أكو بيه وحدة سكانية منسجمة. كيف؟ أنت لما ترجع إلى تاريخ الكوفة ترى تاريخ الكوفة، الكوفة ما كانت بيها وحدة سكانية منسجمة. شلون؟ لأنه معسكر، والمعسكر غالبا يجيبوا له شنو؟ يجيبوا له الأسرى. هالأسرى اللي جابوهم من الروم، الأسرى اللي جابوهم من الفرس، الأسرى اللي جابوهم من العرب، نعم عناصر متنوعة ما بي وحدة سكانية. طيب هاي ناحية. الناحية الثانية، الكوفة مركز حضارات. الكوفة ترى أقيمت على أساس مدينة سريانية، عقولة، عقولة هي قبل الكوفة وتاريخها وآثارها موجودة، وتقلبت عدة حضارات على هالمنطقة، فالمنطقة كانت وليدة حضارات متنوعة. وغالبا المجتمع لما يكون وليد حضارات متنوعة يصير مجتمع متحرك، مو مجتمع جامد، يعني ما يسهل السيطرة عليه، يعني مجتمع صعب الهيمنة عليه. هاي اثنين. ثلاثة، أن هذه البقعة من الأرض يعني اللي هي التي نسميها الكوفة، هذه في الواقع مثل ما تعاورتها حضارات تعاورتها مذاهب أيضا إسلامية مختلفة، يعني نزاعات، يعني تأثرت بالصراع اللي كان بين الجهات المذهبية اللي كانت شائدة. فلأجل ذلك كله اختار لها الحسين سلام الله عليه مسلم ابن عقيل. ومسلم كان كفؤا لذلك وزيادة. اجى الرجل وحل بالمدينة، بمدينة الكوفة، واستقطب أطراف الكوفة وأخذها يمينا وشمالا، وبايعه الناس، وكتب إلى الحسين إن الرائد لا يكذب أهله، وكل هاي الأمور هيأها. طيب دخل عبيد الله ابن زياد، انقلبت الموازين. لما انقلبت الموازين خلي نسمع، نأخذ موضع الحاجة من الموضوع، خلي نشوف شنو المحاورة، لأن المحاورة تلقين ضوء على المعنى اللي ذكرته إليك. شو التفت مضمون الآية؟ ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. زين، خنشوف هذا المضمون إجا على لسان مسلم أو لا. مسلم سلام الله عليه لما جابوه من بعد المعركة، طبعا جابوه وهو ينزف من الدم، لأن المعركة أخذت أثر من عنده بالجراحات، وخصوصا الجرح اللي في فمه، شفته العليا مقطوعة والسفلى أسرع السيف بها، وأسنان نصلت وقعت، وهو بها الهيئة، والجراح الشجع والطعن والسيوف أخذت أثرها من عنده، أخذت كل هالسيوف أثرها من عنده، إلى أن جيء به وهو متهالك متداعي. أوقفه وين؟ بباب قصر الإمارة، كان بحالة من العطش الشديدة، طلب ماي. التفت لمسلم الباهلي قال انظر إلى هذه القلة، ما أبردها وأحلاها، والله لا تذوق منها قطرة حتى تذوق الحميم. غريب يعني، غريب يعني، تتصور ترى هذا هالنماذج موجودة في كل عصر، يعني هيك نماذج
ما يخلو منها عصر من العصور أبدا، ولا مصر من الأمصار يخلو من عدها أبدا. وإلا مثلا المفروض أن هذا الرجل يعرف من هو هذا، يعرف مكانته، يعرف بيته، يعرف من أجل أي شيء قتل، من أجل أي شيء انجرح، من أجل أمة. المهم مسلم قال له أنت أولى بها صليا مني يا ابن باهلة. عمرو بن حريث واقف ود غلامه قال له علي بماء، جاب له قله، سكب له الماء وقد طال قدح ليشرب، أدناه من فمه امتلأ القدح دما، مرة ثانية امتلأ دما، بالثالثة سقطت ثنيتاه في القدح. قال الحمد لله، لو كان من الرزق المقسوم لشربناه. نحى وأدخل على ابن زياد. لما دخل التفت له الحرشي قال له أراك ساكت، ما تسلم، ليش ما تسلم على الأمير؟ قال اسكت ويحق، ما هو لي بأمير. التفت له عبيد الله قال له سلمت أم لم تسلم؟ إنك مقتول لا محالة. التفت له مسلم قال له إن قتلتني فلقد قتل من هو شر من من هو خيرا مني، أو من هو خير مني. وبعدين إنك لا تدع سوء القتل وقبح المثل ولؤم الغلبة وخبث الشريرة لأحد أولى بها منك. تفتل عبيد الله قال يا عاق يا شاق، أتيت إلى هذا البلد ألقحت الفتنة وشققت عصا المسلمين؟ قال له كذبت. أولا أنا ما شققت، الذي شق عصا المسلمين وبدد وحدتهم معاوية وابنه مش أنا. وأما ما تقوله من أني أنا جئت، نعم أنا جئت وألقحت الفتنة، الفتنة ألقحها أنت وأبوك زياد ابن عبيد عبد بني علاج من ثقيف، وإني لأرجو أن يرزقني الله الشهادة على يدي شر بريته. قال لقد منتك نفسك أمرا حال الله دونه وجعله لأهله. تفت له مسلم قال له من أهله يا ابن مرجانة؟ منو تصور الأمر هاي؟ يعني تقصد الخلافة أو تقصد الحكم؟ من أهله؟ قال له أهله أمير المؤمنين يزيد. قال له الحمد لله، رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. عاود علي السؤال قال له لماذا جئت إلى الناس فشتت أمرهم وفرقت كلمتهم؟ التفت لي هنا موضع الشاهد، قال له ما لهذا جئنا ولكنكم أظهرتم المنكر ودفعتم المعروف وعملتم بالناس بأعمال كسرى وقيصر، وهذه الأشياء كلها دفعتنا. أهل هذا المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم، شوف هذا الفساد في الأرض، استبقى شرارهم، جعل مال الله دولة بين جبابرتهم وأغنيائهم، جئناهم لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعوهم، التفت لي للنقطة، ندعوهم إلى حكم الكتاب والسنة، ونحن أهل ذلك، إحنا أهل ذلك. قال ما أنت وهذا وأنت بالمدينة تشرب الخمر؟ هذول الرخاص شو تسوي انت؟ تعامل لك واحد تتكلم يا واحد رخيص، الرخيص من النوع شو له؟ لان هذا اللي ما عنده كرامة وما يهمه ان يكذب، ما يعني ما يهمه ان يفتري. هذا تأمل علمه يقول لمسلم، والحال مسلم من فقهاء اهل البيت، فضل هاي كتب السير لكل المذاهب الاسلامية، اذا مرت بي شوف شلون تعطيه لهذا الرجل من صفات. قال له أنت هكذا بالمدينة؟ ثم ما وقف عندها الحد، شوف عبارة مسلم يقول له ترى إحنا مجيئنا
ما جايين نشق عصا المسلمين ولا نفرق وحدة المسلمين، جايين ندعوهم إلى حكم الكتاب والسنة. أنتوا فرغتوا الإسلام من محتوى المجتمع الإسلامي، خليتوه عاري، مبادئ كلها نزعتوها من عنده. جئناهم لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعوهم إلى حكم الكتاب والسنة، ونحن أهل ذلك لأن الكتاب نزل في بيوتنا والسنة لجدنا. قام يشتم أمير المؤمنين سلام الله عليه، التفت له قال له يا عدو والله اقضي ما أنت قاضي، يأذي ها كفاية الشتم، افعل ما بدالك. صح عاد، أين الذي ضرب مسلم عاتقه بالسيف؟ جابوا له بكر ابن حمران، قال خذه بنفسك، وتولى ضرب عنقه. اصعد إلى أعلى القصر وهو يسبح الله ويقدسه، إلى أن صار في أعلى القصر. قال لبكر ابن حمران ويحك امهني وصلي ركعتين، صلى

قتال. عند ذلك ضربه بكر ضربة لم تعمل فيه شيئا، فقال له مسلم: أما في خشية مني؟ وفاء لدمك أيها العبد. ضربه ضربة ثانية فبان رأسه عن جسده، أخذ الرأس وحمل الجسد وألقي الجسد من أعلى

المقدر قضى وشاحت أخبار رموه القوم من قصر الأمارة. عندما جاء الصوت كان الحسين في جرود، قام قائما على قدمه قال: وعليك السلام يا غريب كوفان. يقول المؤرخون: رجع إلى الخيمة، صاح: أخي زينب أخرجي لي طفلة مسلم. أخرجت إليه طفلة صغيرة ووضعها الحسين بحجره، جعل يمسح على رأسها. قالت: عام، أراك تصنع بي صنع الأيتام، وأبي بعيد عنا، لعل أبي قد استشهد. قال: بني أنا أبوك وبناتي أخواتك. قالت: عام، أنت خير من أضلت الخضرة وأقلت الغضرة.

من جمعان ما بين علينا وجهك تغير ذاك وانا العقيل كانوا في ذاك اليوم مجتمعين الى الحسين الى جانب الحسين وضعوا روشهم على ركبهم واختنقوا بعبراتهم. تعرف ان ذول اللي كانوا الى جانب الحسين كلهم انتهوا في واقعة الطب، يعني 14 واحد من آل عقيل ما بقي منهم احد. ولذا

أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي نسألك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم أعطنا من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة. اللهم لا تحرمنا من عطائك بالدنيا والآخرة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأمواتهم مع أموات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

عاصم حنيته في الدم والسبي من كل هالمصايب أعظم والسبي من كل هالمصايب.

شاف الباقر اياه خادم الامام الباقر قحطان الحسناوي غاتي

عشت على الحسرة والولا صعب جرحك يعذبنا صعب جرحك يعذب يا آخر ذكرى من عاشو

0: القلب قبل الحناجر صار مصايبكم مصايبنا يا آخر ذكرى يا آخر
1: والله كلكم روادد ما شاء الله
0: يجي اليوم
1: مدول هالأصوات هالحناجر المخلصة يا

0: الوهاب اي نجيك ونسحق خشوم الوهابية طبع بالشيعة من الثور يرد بيرغهم المنصور
1: فدوة فدوة.

0: وترف بصحنك الرايا عزم حيدر يا صاحبنا عزم حيدر. أخير مرة اسمع المستهد بدو صوتك يا آخر ذكرى من
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

اي بضعة محمد فاطمة نواشيها، اي بضعة محمد فاطمة نواشيها بضعة.

وصايب كربله شاهدت كم معضله نشمه من موصى.

مصاب ويا بلا شاه للشاعر الحسيني سيد سعد الذبحاوي.

بعض من مصايب كربلاء. من مصايب

ونحر هل شاهد جد حسين قطعوا بعيوني انظر للخيم مستعره وانظر

هواي المصايب لو ردت ارويها وينفجع قلبي من يمر طاريها. هل نار الطرف وبقلبي شي طافيها شي طافيها شي طافيها. اي نار الطرف وبقلبي شي طافيها. وهالليلة روح ينعظ ناعيها. اي ويله مو ممكلكله شاهدت كم معظم من مصايب كربله.

هلا وينفجع قلبي من يمر طاريها طاريها اي نار الطفو وبقلبي شي طافي صيح شي طافيها شي طافي اي هالليلة

0: تهمي بكثر الموسى يبي دمعي من دم يهمي هلا يا شيعة وانحلت ما فصل جسمي بغدرة هوشة من السمسارة ويدمي ويدم مأجورين. جزاك الله خير الجزاء موفق لكل خير. إلهنا بمقام إمامنا الباقر يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله تقبل منا ومن المؤسس لهذا المجلس بأحسن قبول يا الله. إلهنا بمحمد وآل محمد عافي وشافي جميع المرضى يا الله. إلهنا بمحمد وآل محمد اقضي حوائجنا جميعا هذه الليلة يا الله. إلهنا بمحمد وآل محمد وفقنا لما تحب وترضى يا الله. إلهنا بمحمد وآل محمد عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح خدمة الحسين رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

0: محرم.
1: بيا الله يعلم بيا
0: مو قرب محرم.
1: هيا باقر جايعة هيا باقر
0: وانت شنو عمي؟
1: وانا

0: شو تقول؟
1: تقيل انا الوالد المذبوح منه، انا الوالد المذبوح منه.

يا عاشر قلبي شاجر قلبي جاي عاشر وانا حاير وانا اسمع

وويليه إذا صاح أنا يميت شيوم مو بعيدة روحي يا

جاي عشر عمي جاه وانا حاير وانا يلا مستهلك حاير بيا الله حاير مو قرب محرم وانتك وانتك

الف وين ها

ويا صدري حسين يندس. إذا شنو من أسمع شقول الليل يناشدني على الناس.

بيا الله يحلم مقرب هيا باقر هيا جاي عاشر خطبة انت وانا هيا وانا حفظ حاجتك

للمنابر للمه جاي عاشر جاه وانا حاشر

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: من مسيلي الدامع نرسم

خادم خادم خادم الحسين جابر الكاظمي طف الويب أول حياتك

شفت الاخيا ميل مسيارة وشفت الاخيا ميل مسيارة

جاء الله الله الله يا عقب ابوك الحاد خاصمك بالامامه نفذ حب

الله أكبر. يا الخارجية على زينب يصيح الحادي.

الله يا مسلم ويا غربته.

خادم الزهراء خادم محمد الباقر كريم التميمي حبيبي. بناتي روحني لأمهن ورقية بس يتيمة.

والحسين مرمي يا حسين لمن طاح لمن طاح عم العباس وشفت الحسين شلون اجى وقع عمود الخيمه بيده وبعدها شفت والحسين

والموت بس يا جعفر خلصها منه.

0: من نجمة خيول العين
1: هي جابتنا، هي جابتنا.

0: اسمح شي يقول.
1: يقول النهر وين راحت ومن الصوت طاحت يا عباس النهر وين راحت

صحني تعبت يا عم صيح بلا حزان.

0: اسمع فدوى واحد الى خادم اهل بيت سيد وضل بشوكة حبيبي.
1: الباقرانة وحكي عن جمرة عمرنا، الباقرانة واحكي عن جمرة

الله يوجعك هذا البيت. الله الله هزي تحملني سامحني يا عمر.

جيت زين شاهدت زينب لما قلت وحيدة والشمر قربت تشوفه.

عليك الله اسمع. مشت لي الشريعة تعاتب، بس هذا هو

لن حشود لن حشود الناس تتناشد عليها وين بنت المرتضى.

0: شباب الشباب
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: ما ظل صبر ما تمن الفراق قلبي،
3: ما ظل صبر ما تمن الفراق قلبي، قلبي كلش تعب وتعصر الأشواق قلبي.

الموفق المخلص المهذب الأستاذ وسام الشويلي. نبديها حسرات ودمع والقلب لازم يستمع لو سولف الباقير لو سولف عذبي مفارق هله راحوا ضحايا بكربله من عملتي العاشر من عملتي نبديها حسرتي ودمع والقلب لازم يستمع لو سولفي الباقير لو سولفي الباقير متعذبي مفارق هله راحوا ضحايا بكربله من عملتي العاشر من عملتي الفارق أعز ناسه ترى ما تغمضي عيونه لون الحزن لون الهضم يلتنشدي شلونه الفارق أعز ناسه ترى ما تغمضي عيونه لون الحزن لون الهضم لا ت

شي بنت راس راسي رايد هلي وناسي يا عذابي يا بدي اروح لكم الغيره.

والأعز ناسا دفن مثل اللي يعيش بلا وطن. هو الأعز ناسا دفن مثل

فقد تشتاق له بس ما يرد صعب العزيز اللي ينفقد تشتاق له بس ما يرد هايش كثر صعبة هايش هو الأعز ناس اندفن هو الأعز ناس اندفن مثل

طاقه والروح انت رايده الما تحمل فراقه لو الف موت ولا خبر ما بعد نتلاقه لو الف موت ولا خبر ما بعد نتلاقه بالحسرة تطلع منك اليوم روحي طير وبلاعش ظلت تحوم روحي بالحسرة

يا عدا ما ظل صبور ما ظل صبور. نشامة نشامة رفعت راس.

من القهر. اسمع إمامك شي يقول. الدنيا لي من القهر، أنشد وداء وير عن قمر. هالدنيا لي من القهر، أنشد وداء وير عن قمر. ذابحني بغيابه، ذابح أبو فاضل، ذابحني بغيابه. من هالحياتي إيش أنتظر، من هالحياتي إيش أنتظر. زينب وسيل بوه الخدر.

وحسين اي صغيرة انا كنت بكربلة وكبار يا جروحي مستغرب لحد هالوقت ما طالع روحي صغيرة انا كنت بكربلة وكبار يا جروحي مستغرب لحد هالوقت ما طالع روحي ما تترقي وش عجب ما متت من نوحي ما تترقي وش عجب ما متت من نوحي صغيرة انا كنت بكربلة وكبار يا جروحي مستغرب لحد هالوقت ما طالع روحي ما تترقي وش عجب ما متت من نوحي شافت سهم بعيون عباس عيني شافت طشت وطشت براس عيني

عايش بقيتي على الأمل ومتاني الفين الأجل عايش بقيتي على الأمل ومتاني الفين الأجل واتلاقى وياهم واتلاقى

أذكر هضيمة والدي، أذكر هضيمة والدي، رادوا يذبحونه. أذكر هضيمة شيعة، أذكر هضيمة والدي، رادوا يذبحونه. إمامك السجاد

الحرام قاعد بالخيمة ما يقدر يقوم والخيمة محترقة ولا اكو واحد يجي يقدر ينجي زينب محتارة بالعيال والاطفال. اذكر هضيمة والدي رادوا يذبحونه مولاي

زينب تنادي على الشمير انا نذبح دونه، اذكر عظيمة والدي رادوا

الشمر أنا نذبيح دونه. زينب تنادي على الشمر أنا نذبيح دونه. ناديته انهض اسمع اسمع اسمع ناديته انهض وصلت النار بويا. هاك استند بجفوف الاصغار ناديته انهض بويا قوم على حيلك جدتك النار بويا.

وين المحترقة قلوبهم يصيحون يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. سيدي مصيبتك شعظمها يا أبا عبد الله، ناديت إنهض

يقترب من عندي يا موت يقترب. هو أنا ميت من حسب، هو أنا ميت من حسب، من

ارتمي غالي بعد غالي بحضانهم خلى ارتمي غالي بعد غالي واشكي لهم مر الهجر والمنزل الخالي واشكي لهم مر الهجر والمنزل الخالي بحضانهم خلى ارتمي غالي بعد غالي واشكي لهم مر الهجر والمنزل الخالي تعبان وانتم راحتي

ملاقه ويا الأحباب يحلى، هو الملاقه ويا الأحباب بعد قول ويا إمامك، هو الملاقه ويا يتقابلون وحتى العتاب يحلى، يتقابلون وحتى العتاب يحلى، هو الملاقى ويا الأحباب يحلى، يتقابلون وحتى العتاب يحلى، هم

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: المستقبل FM الأولى في بابل.
2: الرابعة.

وفاتي لقد عدت.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدير أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبر

تساءت وجوه طلاها الضلال إلى الذل منها يشد الرحال فلا بد

أبوك تضحك فيها النجوم وطير السلام عليك يحوم بشمسك سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا

0: ودعتني مخدرات وتبكي
1: ثقيل اريد لطم ثقيل
0: شبقيتني لحد روحك قضت وعيونك طفت بس بابتسامة بس بابتسامة شبقيتني لحد روحك قضت وعيونك طفت بس بابتسامة فرقتنا حدا ضعني الهجر أخذ بسمة عمر من اليتامى جفونك الموت بحضن دافي طبقها وياه من عدنا شفيت حافر سحقها جفونك الموت بحضن دافي طبقها وياه من عدنا شفيت حافر سحقها الدمع بو

0: ساعتنا مخدرات وتبكي الصادق وتبكي الصادق.
1: فدوى لدموعك فدوى، احنا ما نشبه سكينة

0: نحس بدمعتك نشيم بعمامتك حد ما غفوين بيدافي نحس بدمعتك نشيم بعمامتك حد ما غفوين جمر طافي بجدم سكنة وتون جمر طافي بجدم سكنة وتون ولقيت منحار يحن لقيت منحار يحن
1: بويا سكينة بويا سكينة احنا نسأل يا حبيب مدللاتك احنا نسأل يا حبيب مدللاتك بويا يا الصديق لحد ساعة مماتك
0: وبهالعينك هم سبب

مرة سامعنا العطش نشكي بحياتك. هم سمعتنا يقول لأبويا مرة سامعنا العطش

0: شميعتك تشم ريحة جمو وأميرة بلا خدور متوسط عينك يم شميعتك تشم ريحة جمو وأميرة بلا خدور متوسط عينك يل دمعتك كبر دربي السبي وتحاكي بيت نبي بويا بحنينك الدمعة بس لأمي الخدور تنعد عباده الدمعة بس لأمي الخدور تنعد عباده قول قول الدمعة بس لأمي الخدور
1: ليش بويه
0: الدمعة ليل سمعت ونين نحور ساده الدمعة ليل سمعت ونين نحور ساده بلا عمايم والرموض الهم وساده بلا عمايم والرموض

تخيل هاي الحكاية، بنحر راكع للصلاة ودعيتنا.

0: مخدر
1: اعيد على راسي يا قلبي مو سبايا مدللا
0: ولي وتبكي يا صادق علينا علينا.
1: القصيدة لخادم الحسين عبد الخالق الحريشاوي يا قلبي
0: ما نسيت البقى منحورة مس الجويت نحرش

ساعد دفنته صاح يا خليع على صدر حسين كافي زين لي عبادي الرجال للدفن حافي يسمع المنحار يقل بصوت دافي خل رضي على الصدور بهداي غافي خل رضيع على الصدور

ودعيتنا مخدرة يلا ابويا وتبكي يا الصادق علينا علي احنا ما نشبه هلا ابو علي هلا بي

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: ما تطيب جروحي، ما تطيب جروحي.

بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين بعين

كربلاء بروحي كربلاء بروحي الله في دوره.

شفت عمتي تلوج من الجامعه.

الشاف زينب عمري خلاص فاتها تنعى القمار ليل وصبر

شنو الموقف؟ شمره وحجار على راسه وغمض لا اله الا الله لا اله الا الله. موقف العبد الله مو كله شفيت، شمره وحجار على راسه وغمضت.

شهر الحزن وبكم مصاب بعد كم يوم وابونا بلا ثياب بلا ثياب حسين

يا حسين وصية مني الباقر احترقوا يوم العاشر وصية مني رحم الله تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا المعصوم يقول احشاية من الباقر احترقوا يوم العاشر صدري

0: واحد عيال
1: يحشي
0: يحشي يروح لك الله يقضي حاجتك الله لا يحرمك ان شاء الله من الدم.

0: ساعد قلبك يا مولاي.
1: خلي يقتلون بالسم القتل محرم والمصايب

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: المستقبل FM الأولى في بابل.
2: الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal-fm.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية: حريصون على دعم كل الجهود لاستعادة أمن المنطقة وإنهاء الحرب. رئيس مجلس النواب: نؤكد دعم البرلمان للقطاع الرياضي وتعزيز مسيرة الرياض العراقية. رئيس مجلس النواب ووزير النقل يبحثان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. رئيس مجلس القضاء ورئيس حكومة إقليم كردستان يبحثان القضايا الدستورية والقانونية المتعلقة بالشأن العام. رئيس حكومة إقليم كردستان يؤكد أهمية رفع مستوى التنسيق لمعالجة الملفات العالقة. إصابات بمشاجرة عائلية في كربلاء. صادرات تركيا إلى العراق تتراجع 28% خلال 4 أشهر. ماتشادو الحائزة على نوبل للسلام تتعهد بالترشح مجددا لرئاسة فنزويلا. وأمبابي ملكا لهدافي الدوري الإسباني للمرة الثانية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio. هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.
2: حياكم الله أحبتي المستمعين، ومساء الخير على كل من يسمعنا عبر الموجة 91.7 FM إذاعة جامعة المستقبل، الإذاعة الأولى في بابل.

0: حياكم الله أحبتي المستمعين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الكواليس. هذا البرنامج يأتيكم كل يوم أحد الساعة 5 عصرا من إعداد وتقديم محدثتكم إسراء الخفاجي، أما خلف المكسر المتألق والمبدع عرفان العبدون. الكثير من المهن والكثير من الأعمال وكل شيء هنالك ما هو مخفي عنا، لا نعرف ما هو وما وراء الكواليس ماذا يدور. اليوم في هذه الحلقة سوف نتعرف عن مهنة الكل يقصدها عندما يبني وعندما يغير والكثير الكثير، وهي مهنة الحداد أو الحدادة. ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ أحمد جاسم محمد. حياك الله أستاذ أحمد.
1: حياك الله أستاذ أسراء، وأهلا وسهلا بك، وشكرا على هذه الالتفاتة الرائعة اللي سلطت الضوء عليها صراحة. متفضلين، شكرا إليك والإذاعة المستقبل، متفضلين إن شاء الله.
0: احنا سعيدين بيوم حضورك في استوديو إذاعة جامعة المستقبل. مستمعينا، كما قلت أستاذ أحمد، لأن أحمد جاسم محمد والذي يعرف أنه يمارس مهنة الحدادة هو خريج بكالوريوس لغة عربية.
1: نعم.
0: حملت معك العلم والشهادة.
1: نعم.
0: وأكملت المسيرة العلمية.
1: نعم.
0: ولكن شغفك بالحديد وتغييره وهذه المهنة جعلك أن تحصل على شهادة ولكن تمارس مهنة بعيدة جدا عن اختصاصك.
1: صح.
0: حقيقة هي مفارقة جميلة ولفتت انتباهي للأمانة.
1: صح.
0: وأعتقد مستمعينا أنتم أيضا لفت انتباهكم أنه ضيفي، احنا بالعادة خلينا نكون صريحين نقول حداد، يعني ما مكمل
1: ما
0: متخصص باختصاص معين، يعني ممكن ماخذ شهادة لكن مو بكالوريوس.
1: صح.
0: ما دخل الجامعة وتخرج وحمل هاي الشهادة ولغة عربية، وإحنا نعرف بكالوريوس اللغة العربية، وتحياتنا لكل خريجي اللغة العربية، صعبة جدا.
1: صح.
0: فيتركها ويروح يمارس. صح. مهنة بعيدة جدا عن اختصاصه.
1: كلش بعيدة.
0: أنا أحييك.
1: الله يحييك.
0: وحقيقة إحنا نفتخر بكم اليوم، من نشوفكم أنتم تمارسون مهن لكن الشهادة لها مكانتها وقدسيتها.
1: صح.
0: راح تسولف لي بالعامية وسؤال فهنة.
1: نعم.
0: شنو اللي خلاك تكمل لكن تروح تشتغل مهنة الحدادة؟
1: ست، يعني وعيت على الدنيا يعني.
0: نعم.
1: والدي حداد.
0: نعم. تحياتنا للوالد.
1: يعزك. من خلال إذاعتكم نوجه له كل الشكر وكل الاحترام وكل التقدير، لأن هو اللي وصلني لهاي المرحلة اللي أنا بيها.
0: نعم.
1: من كنت صغير يضغط علي،
0: لا
1: تطلع تطلع للشغل وياي، بابا اليوم جمعة اليوم سبت استراحتي، لا تطلع للشغل.
0: نعم.
1: بالبداية كان الأمر أنه تزجور، ويعني وطفل وشنو أطلع عن الشغل، جماعتي يلعبون بالشارع.
0: نعم.
1: أنا لا أطلع الشغل.
0: أنت اليوم ثرت موضوع كلش مهم راح نسولف به.
1: يعني
0: واسمح لي أقاطع وأسأل، مدى أهمية تعليم الولد العمل مبكرا؟ يعني أنا هواي شخصيات ناجحة ومرموقة وأغنياء والله مكنهم يقولون والدي شغلني وأنا صغير.
1: نعم.
0: تصنع رجل، تنطي باب رزق ومضمن يبقى ينتظر المستقبل المجهول.
1: أكيد. من هو طفل اللي يحس إنه هو رب يعني أسرة، اللي هو يعني حتى لو كان يعني
0: تبدي.
1: أي مسؤولية،
0: والرجل هو مسؤولية وقدرته على تحمل.
1: نعم. المسؤولية إنه تعتمد إنه أنا الفلوس شلون راح أجيبها،
0: وما تبقى أنت في مهب الريح منتظر مستقبل مجهول. تحياتنا لأستاذ زيد الشوكر مدير إذاعة جامعة المستقبل اليوم بالاستوديو. إذن طبعا أنا همين أوجه لك تحية أستاذ زيد، وكان في حديث قبل أيام أو فترة قال مهم جدا الولد يشتغل مبكرا.
1: أكيد.
0: صحيح أستاذ.
1: أكيد.
0: زيد اليوم ضيفنا خريج بكالوريوس ومشتغل بهذه المهنة، مهنة الحدادة، مبكرا، فصار اتفاق يعني يمكن راح تعجبك الحلقة.
1: أهلاً وسهلاً.
0: إذن مهم جدا يشتغل.
1: أكيد.
0: الولد.
1: أكيد. يحس إنه صار مسؤول.
0: نعم.
1: يعرف شلون يجيب الفلوس، يعرف شلون يصرفها. مو أنا مثلا أقعد من النوم ألقى مثلا 5000 10000 أبوي عايف ليها. أغلبية أصدقائي من تخرجنا بيوم حفلة التخرج.
0: أنت سبقتهم.
1: لا، انصدم.
0: مكون حياتك وعندك مصدر.
1: ست هو تخرج وكان طالب ملتهي، بس تخرج وين يروح؟
0: هنا اللي بدينا.
1: وين يروح؟
0: وين أروح؟
1: مستقبل مجهول وما يعرف شلون يعني يتصرف وين يروح. هو كان يعني معتمد على والده. أنا لا، بالعكس، من تخرجت ارتاحت.
0: نعم.
1: إنه التزمت بالعمل.
0: شيء جميل. إذن بوصلة الرجل هي من مبكرا تنطيه اياه من خلال انه تمسك فد مهنه، بعدين كبر لقى فد اختصاص معين، عمل اخر كان بها ما لقى، وبعب رقبته عائله هو المهنه او الشغله اللي تعلمها.
1: مأمن انه انا عندي شيء، انه انا
0: اجى اليوم لتخرج بيه احمد.
1: ايه.
0: اصدقائه بين الفرحه والحيره وين حنروح؟ احمد مسيطر.
1: ايه.
0: عندي شغل وجامع مبلغ أكيد،
1: أكيد،
0: ومؤسس حياتك العملية المهنية ومسيطر
1: 100%.
0: إش قد شفت فرحة بداخلك وفخر إنه أنت رجع بيك الزمن، اتذكرت والدك من كان يقول لك اطلع وأنت ضايج؟
1: إيه يا أكيد. ليش ست أنا
0: إش حسيت بيومها من تخرجت وشفت الفرق بينك وبين أصدقائك؟
1: حسيت إنه أبوي كان مو على صح، لا على صح الصح.
0: الله.
1: لأن اللي خلاني مو ألتقي أغلبية الشباب، لأنه إحنا مثلا من أكمل دوامي أرجع للقهوة أرجع جماعتي، لا أنا كنت أرجع من الدوام
0: تروح شغلك،
1: الشغل
0: ورشة وحديد، وطبعا هذا صوت القصمة
1: الكوسرة والسنفرة. ست أنت حتى أخذ أوكي أيام.
0: مهنة صعبة.
1: كل صعبة، بس اللي يحبها واللي يوظفها واللي يعني اللي يجيبها ليده لا سهلة.
0: إجا الحديد بيدك.
1: إجا.
0: وجبت الحياة بيدك من إجا الحديد بيدك.
1: إذا جبت.
0: يعني من تمر عليك مشكلة هم تحس أنت الحديد تخليه مرن بيدك توقف عليك مشكلة.
1: ست إحنا دااني أتعامل ويا أصعب معدن موجود على الكرة الأرضية اللي هو الحديد.
0: شو علمك؟
1: علمني الصبر.
0: شيء جميل.
1: لأن أنا جاي أتعامل ويا معدن صلب.
0: نعم.
1: مو معدن مطاوع تحت إيدي، معدن كل الصعب، فأنت لازم تروضيه إلك، تروضيه ليدك.
0: روضت الحديد. الحديد روض صفات بيك؟
1: هواية.
0: غير الصبر.
1: انه كل شيء بالحياه يقدر احنا الينا.
0: شيء جميل.
1: يعني هسه اليوم انا اشوف مثلا شخص صعب. هذا صعب وهذا ما نعرف نتعامل وياه وهذا لا يحتاج ترويض.
0: يعني تصفن تقول احمد الحديد جبته
1: هذا ما اجيبه؟ لا اجيبه.
0: اذا هاي المهنه احنا نشوفها قاسيه لكن خلقت صفات قويه. حبيتها اليوم.
1: اليوم ايه، وانا فخور اللي انا وصلت لهاي المرحله اللي انا بيها، اللي وصلت مرحله انه اسم انا معروف يعني بال يعني
0: انت الان تمارس هذا العمل.
1: امارس معملي خاص بي، هو طبعا المعمل الوالدي، بس والدي يعني
0: لزمت زمام الامور. انت الان بمعملك.
1: والدي قال لي كافي، انا قدمت
0: ايد ارتاح.
1: ايه انا قدمت ووصلتك، بقت انت مهمتك اخوتك والعمل شلون تريده انت تسوي سوي. بالبدايه علمني على يعني سابقا 2000 وانا بدايه الحداده 2006.
0: بال 2006 من بديت كانت ورشه ام معمل مثل ما
1: لا محل او مو محل بالاحرى كنا ببيتنا. بيتنا كان هيكل يعني ما يعني يعني
0: بصير.
1: يعني لا يعني
0: ما قاعدين بي
1: هيكل ما قاعدين بي بنشتغل بي. فأتذكر يعني بموقف طريف يعني
0: نعم
1: انه والدي خلالي كرسي وقال اصعد الحم النرماده هيك بهالبساطه.
0: هذا اول شيء،
1: اول موقف هذا ما انساه ودائما اذكر الوالدي.
0: وهاي النار اللي تطلع
1: النار والحراره
0: خفت
1: لحمتها، فالنرماده اللحم شيء عكسي يعني أنا لحمتها وكليتها وانت ضربني.
0: نعم.
1: أنا بجيت رحت لأمي أبوي ضربني، قالت لي هو ده ضربك علمك.
0: هنا دخلت الأم بثقل شخصية ابنها.
1: أكيد.
0: ومؤازرة الزوج في صناعة
1: أكيد.
0: رجل.
1: أكيد. هي هو يعني أبوي كان باب ضغط.
0: نعم.
1: والدتي كان الضغط بس من غير لأن والدة
0: يرف قلبها بس كلمة أبوك تسمعها.
1: أي كلمة أبوك تسمعها تطلع بالشغل. يعني شلون اللي ضربني؟ فأنا ضجت وما أدري شنو. فهسه أنا اللي مشهور يعني من ألزم الحن رمادة والله العظيم أنا قبل يمكن أسبوع أو أكثر ذكرت الكادر يعني موجود قلت لهم أنا إذا ألحن من رمادة أصوغها أرسمها.
0: اللي هي أول درس.
1: أول درس. أول درس علمني إياه بحيث خلاني إلي درس إنه هاي بمثل الحميش أو هاي ما تشتغل هيك لازم تنتبه عليها. المهنة الحدادة لازم أنت تكون بالك
0: بها حذر شديد.
1: إيه تنتبه عليها يعني 100%.
0: ليش؟
1: الخطر بيها.
0: إذا الخطر؟
1: أنا يعني ما راح أبالغ إيش بيها يعني راح أقول لك 100%.
0: 100%.
1: لأن غفلة عين يروح كل شيء بيدك.
0: يروح من يا ناحية أنه ممكن تأذي نفسك أم تخرب ال...
1: لا لا ستة حسنا ما نحكي بجانب الماديات. العمل خراب نشتغل غيره.
0: شنو نوع الخطورة وما وراء الكواليس اللي ما نعرفه والناس ما تدري شنو خطورة مهنة الحدادة؟
1: ست أنت تجين يعني يعني بالشتاء أنت لازم كهرباء بيدك.
0: نعم
1: كهرباء يعني بداخل معمل بس هو الجو رطب
0: والحديد أداة توصيل.
1: فالنتلة هاي صارت أمر شيء طبيعي يعني طبيعي
0: النتلت.
1: طبيعي مرة واثنين وثلاثة بعد الأمر صار عادي يعني طبيعي صار. فإنه أنا النتل مرة اثنين ثلاثة باليوم والنتلة مو يعني يجوز بعض الأحيان بسيطة بس بعض الأحيان لا قوية قوية قوية يعني.
0: نعم
1: يعني مو في شيء سهل يعني فدنا.
0: إذا أول شيء الكهرباء وخطورتها بالشتاء
1: أكيد
0: يعني مو أصعب صراحة. إحنا نتوقع الحدادة صعبة بالصيف كون حارة وهاي أداة اللحيم أصعب. اليوم أنت نبهتنا إنه لا بالشتاء أخطر.
1: بالشتاء أخطر
0: والصعوبة تكمن في الخطورة.
1: أكيد بالصيف صح أكو خطورة بيها يعني هي يعني يعني يعني تبقى نفس القطع ونفس القص ونفس التفاصيل بس يبقى موضوع الحر. الصراحة الحداد مجبر إنه بالصيف يعمل مجبر بالصيف انه يعمل لين
0: ويصير لود لان الناس تبني وتحتاج وبين الحر والظهر.
1: بالشتاء يوميا منطين عذر لو بالبيت لو بالشركه
0: تعترف اكو عذر.
1: اي اكيد فت لان انت اذا الدنيا مطرت
0: توقف شغلكم.
1: توقف
0: يومين يعني بما انه الحديد مرتبط جدا بالبناء واحنا نعرف في موسم الشتاء يقل البناء كون الامطار تعيق
1: ظروف.
0: اذا حراره الصيف وموسم العمل
1: ست احنا الحرارة هي يعني بالبداية انت شوف هي ست هي درج.
0: نعم
1: باية باية يعني بنصعدها. بدأت الأمر انت بطفل ما تعرف موضوع الحر
0: يعني سوال. الوالد كان يخليك تطلع حتى بعز الصيف؟
1: يعني بنطلع عادي يعني ماكو مشكلة نطلع خارج المعمل او خارج المحل.
0: اروح للوالدة. احنا نرجع للسيدة الوالدة وتحياتنا
1: الله يحفظها
0: ان شاء الله. الوالدة بعد هي قلب والدة. احنا نقول
1: قلب
0: والدة نوصف شيء حنين نقول قلب والدة.
1: قلب والدة
0: بين انه نشوف ابنها وخطورة العمل اللي هسه تحدثت به شلون واكبت بين قلبها الرهيف مثل ما نقول وبين انه لا لازم تتفق مع زوجها وتكون معاه بكل كلمة حتى تخلي ابنها يكون تحت طوع ابوه.
1: انا كنت ألجأ لها يعني صراحة امي تعبت اني قالت لا
0: انت رجال
1: لا انت لازم تكمل. قلت لها امي قالت لا شوف فلان
0: بس انت تدرس يعني مو ايه؟ بس انه يعني مو قاعد اهواي نتخيل انه هالاولاد من يطلعون يشتغلون وتاركين الدراسه.
1: اي
0: اليوم تغيرت المفهوم تماما.
1: قالت لا امي اطلع يما تعب ما ادري شنو. قالت لا اطلع ما يخالف ما يخالف ماما. امي تعبت صار الموضوع لود. قالت ما يخالف بتتحمل. قلت يا أمه قالت بوسة منها
0: اليوم بهذا الموقف توجه رسالة للأمهات ضرورة أنه إحنا ندري كثير من الآباء يقول لك خلا طلع ابني يشد حيله. تجي الأم تقول له عبنا خير من الله لا تطلع ابنك يشتغل.
1: ست أنا عندي ابني
0: شو تقول هاي
1: ابني حيدرة.
0: نعم الله يحفظه
1: الله يحفظه. نجح للثاني ابتدائي.
0: نعم
1: بالسبوع مرة
0: عدت مرة ما فعله والده
1: مرة مرتين أطلعة ضاج تعب أودي البيت جدة أو أرجع للبيت بس ما أخلي إنه هو يحس إنه عنده وقت فراغ.
0: سويت مثل ما سوى والدك.
1: إيه بس بطرق
0: مغايرة. نحتاج اليوم نغير أساليبنا مع أبنائنا بكون الحياة تغيرت أم لا؟ أي هاي أسس نمشي عليها بدون أي تغيير؟
1: الزمن اللي أنا عشت ويا والدي، والدي مش كان يضغط عليا، كان مأمن إنه ماكو ملهيات للحياة.
0: صح، ماكو ملهيات، ماكو.
1: فما يفكر إنه أحمد مثلاً راح يطلع من طاعة، أو مثلاً راح يخلف إنه أنا ما أطلع وياك أو ما. لا، كنت أقول له إيه صار.
0: تحس اليوم شهادتك، دراستك، ما شاء الله مستوى الوعي هذا وظفته، شلون تسوي ابنك حداد أو تطي مهنة لكن بحداثة؟ فادك هذا الشيء وسويت جمع ما بين مهنتك الحرة وما بين شهادتك وهذه الإمكانية العلمية اليوم، أكيد أعطتك الكثير من الوعي.
1: الشهادة شئنا أم يعني أم أبينا هي شهادة مهمة.
0: مهمة.
1: إذا كان إذا كانت عندك عمل أو ما عندك عمل. الصراحة أنا مرحلة ثانية بالكلية جيت الوالدة قلت له أنا راح أبطل، أنا بعد ما داوم.
0: قال عندي شغل.
1: إيه. قلت له عندي عمل، قلت له انا بعد ما طلع اشتغل انا
0: واتخرج وماكو تعيين وش اسوي بالشهاده
1: ومستقبل واني ومستقبل ضايع
0: اجيب الراتب كله باسبوع.
1: حكى وياي لما تعب، قلت له لا ابطل انا.
0: للامانه ردت اسالك هذا السؤال.
1: نعم.
0: اغلب الشباب من يشتغلون والله يرزقهم يقول لك بعد شو اسوي بالشهاده.
1: نعم، يصير استغناء.
0: احمد شلون كمل؟
1: والدي من تعب من عندي.
0: نعم.
1: قال بعداني هذا بعد ما أقدر يعني. عندي عمي هو يصير ابن خالة والدي.
0: نعم.
1: علاقتي بيه كلش قوية، فخابره وقال لأحمد هيك السالفة، حكى وياي قال عمي أنا من أباوع لأحمد ما أباوع له كحداد. قلت له لعد. قال لا، أباوع له أستاذ في اللغة العربية.
0: الله.
1: فقال ترجع دوامك،
0: مكانتك ويعني في المجتمع محفوظة.
1: أيه.
0: من خلال الجانب العلمي بالإضافة إلى مكانتك المالية اللي تحقق بها الرفاهية اللي عائلتك موجودة.
1: أها.
0: فاجمعهن يا أحمد ولد.
1: فقال لي أنا اليوم ما راح أجي أتعامل ويا حداد مع جل احترام لكل المهن، قال ما راح أحكي وياك بلغة شارع، راح أحكي وياك بلغة أستاذ. أيه. أحمد صح أنت حداد بس أنت عندك شهادة
0: أستاذ.
1: أها، فأنت أستاذ، فانت شئت ام ابيت انت استاذ، فهاي مال السالفه انه تبطل، مع العلم انه انا تاخرت بالكليه كلش هواي.
0: احمد تعب على نفسه، درس وهو يشتغل، يعني صار الجهد عليك مضاعف من إيه؟ غير يعني مو مثل زملائك. اليوم احمد تعرض لمواقف، ممكن يجي شخص وهذه النظره العامه انه انا جاي اتعامل، مع كل احترامنا وتقديرنا لاصحاب المهن،
1: أكيد.
0: يتصور انه هو شخص ما عنده شهاده فيجي يحكيك بلغه، احمد بداخله يقول انا استاذ.
1: صح.
0: وشون يحكي وياي هيك؟
1: صح.
0: شلون تصرفت بهيك مواقف؟
1: ست هذا الموقف يعني ما راح اجزم لك اقول لك يوميه، بس بالاسبوع
0: اكيد ممكن يمر عليك.
1: بالاسبوع مرات نطب البيوت مثلا، لا يقدر المصلحة اللي انت جاي تشتغل بيها.
0: نعم.
1: من يشوف العمل ويشوف الشغل ويشوف التنظيف والترتيب، لا يحكي جاي بلغة ثانية، بس تبقى هو هذا الشخص هو. يعني
0: احمد افهم منك يعني اليوم استاذ احمد ما اجى قال اني ترى استاذ للقدامه.
1: نعم.
0: لا، اجى اتقن عمله،
1: وظف عمل،
0: وخلى القدامه يتعامل وياه يا استاذ، مو لين عرف اني خريج بكالوريوس.
1: نعم.
0: لين شاف شغلي مرتب.
1: هو...
0: اذا هاي رساله نوصلها للمجتمع، لا تتعامل على قدامك انه هاي مهنه عاديه، لا تعامل على قيمه الانسان.
1: اكيد.
0: وقيمه عمله اللي قد يقدمه.
1: اكيد. ست احنا يعني هسه صرنا يعني نباوع انه أباوع أني الحضرتك أستاذة.
0: نعم.
1: فما أعرف اللي أنت احتمال عندك عمل خارجي تشتغلين، فأني راح أخذ عليك نظرة أنه ها مثلا هاي تشتغل، لا هي يعني
0: المظاهر خداعة. نعم. مجتمعنا.
1: نعم.
0: يؤمن بالمظاهر.
1: نعم. ست يعني أنا مثلا أطب البيت يعني هاي لاي، وأنا مثلا ملابس حداد وصبغ ودهن وصاخة وهاي، فيقيسني بعض
0: لين اجى بملابس بسيطه بس مو انا يعني ما اقدر اجيك بملابسي الفخمه لان انا في عمل.
1: ست احنا هسه اصبح الزبون
0: نعم
1: يدور مظهر
0: حتى بالمهنه لازم انت جاي كاشخ ومو بس عملك نظيف وشغلك لا ويعني تبالغ بكل المظاهر
1: اكيد
0: يعني حتى في المعمل قبل يعني من نسمع معمل او ورشه مع الحداد انه لازم اكو فوضى اليوم لازم خليته فد جزء مرتب ويقعد الزبون وهاي
1: نعم.
0: الامور
1: اي نعم. نعم
0: اصبحت الاهتمام بهذا الجانب مدى اهميه
1: ستاني من القفزه اللي صارت عندي 2017
0: شنو اللي صار
1: اللي وعيت انا عليه محل طبيعي حال اي حداد فانا تفكير داخلي
0: اريد اتميز
1: لا اريد اقفز اريد اعبر انه انا مو حداد انا مو اجي الحم
0: الحداد فنان
1: ست اكو حداد
0: اي
1: واكو فني اكو فنان اكو واحد كوبي بيست اجيب
0: اشوفك اسوي
1: هاي الصوره سوي لي اياها احتمال اكو يوقف اكو مثلا نعم. يجيب لك باب او مثلا يجيب لك قطعه هي مستورده بس المواد اللي مستخدمه بيها
0: نعم
1: ما عندك شو راح توظفها
0: شلون
1: هنا راح التجي الغير منها هسه انا بالعمل مالتي انا مو بس حداد انا طببت الالمنيوم وظفت الالمنيوم اكو شيء ما اقدر اجيبه اليه او ما عندي هاي القطعه لا اوظف الالمنيوم اوظف الخشب
0: يعني سويت ميكس بين المعادن
1: ميكسات ايه يعني طببت الخشب
0: نعم
1: طببت الالمنيوم
0: تنتظرون الزبائن تطلب له انتم تشوفون شنو الديزاينات الحديثه وشلون تتميزون اكو شيء انت ابتكرته
1: ست اني اكو زبون يجيني يعرف احمد ويعرف شغله فشي قال لي انا اريد مثلا شغل كما يعني على سبيل المثال على سبيل المثال اريد هاي يعني باب بس مو هاي الباب اريدها قلت له قال لي انت وايدك
0: هنا انا مسؤوليه اكبر
1: ايه اكيد اكبر فقال لي هاي الباب وانت اشتغل بها بعد انا ما لي علاقه بس انا اريد شيء يبهرني
0: زين ممكن بعدين يقول لك لا ما حبيت صار وياك كيش موقف
1: لا فضل الله يعني الزباين يعني من يجي المعمل احمد ابو يعني ابو فاطمه يعرف شنو هو وانا عملي ما مقتصر على الحله
0: نعم
1: يعني اني 20% معتمد على الحله
0: لهذا المستوى ما شاء الله
1: إيه؟
0: زين هنا أنا أستاذ أحمد اليوم قلت ب 2017 كان عمل حداد مثل أي حداد ما حبيت تريد تتميز وتسوي قفزة اليوم أكو شباب في طريقهم بداية عملهم كده يسمعونه هسه ويريدون يغيرون يطورون شلون استلهمت التغيير وشلون بديتها وشلون سويت القفزة ومن محل إلى اليوم معمل وتقول 20% على الحلة وصارت تشتغل على مستوى المحافظات
1: نعم
0: شلون السر
1: ست باللغة العربية أخذنا نعم. يقول المعاني مطروحة في الطرقات
0: شلون
1: يعني؟ المعاني مطروحة في الطرقات يعني الكلام مطروح بالشارع هسه أني كشاب عراقي أنه أني لازم ألقى شغل العمل موجود بالشارع نفس ما المعاني موجودة بالشارع العمل موجود
0: نعم
1: أبد لي يعني لا تفكرين يوم من الأيام أنه عمل ماكو ست العمل أنا خلقه ست بكارانة
0: الإنسان هو يخلق فرصة أم الفرص تجي
1: لا ست أنا أخلق الفرصة أنا أخلقها
0: شنو اللي صار بكارانة
1: بكارانة عمل ماكو
0: غلقت محل
1: غلقت وين تروح بعد الشغل ماكو لا قمت اشتغل على تحفيات من الحديد خرده براغي على اشياء بسيطه
0: سويت اعمال
1: سويت عمل لا مو اعمال يعني عمل يحكي هو صح هو
0: انا وصلتني معلومه انه انت سويت فد عمل مميز شنو هذا العمل احكي لنا عنه
1: العمل بكارانا
0: نعم
1: جان ويت كان يقول لي اني ما احب قعده القهاوي وذن السوالف واريد في شيء يعني التقي بي ويا جماعتي قلت له ماكو مشكله سويت له جلسه من الخشب ولا انا مو نجار
0: دخلت على الخشب
1: طبيت على الخشب بس طبيت اول طبه بعمل كبير
0: شلون
1: يعني قمت قال لي هاي فلوس وانا ما اعرف قال انت بتعرف قلت له لا انا ما اعرف قال شلون على تشتغل؟ قلت له بس أريد من عندك ما تجي أمي. أنا هاي يعني بيعرفوني إنه أنا مثلاً من أريد أشتغل.
0: خاصة هذا الشيء بابتكار.
1: إيه ما أريد واحد كل ساعة جاين ها كملت ها شلون سويها هاي ما أدري شنو ها ها.
0: مو هنا أنا راح تخلينا نسألك شلون توافق بين شغلك وحياتك الخاصة؟ أولاد، امرأة، أهل، وكل تطلب
1: هاي بحرب ثانية.
0: العمل يعني اليوم أحمد متقسم كذا شخصية، أحمد الأستاذ باللغة العربية، أحمد الحداد، أحمد الزوج، أحمد الأب، الابن اللي أهله حاطين عليه كل المسؤولية اللي افتهمته من كلامك، نعم. والدك معتمد عليك بالعمل وبإدارة شؤون أخوتك.
1: نعم ست، أنت لازم توازنين الكفة، لازم توازنين الميزان.
0: احنا نريد اليوم من خلال برنامجنا نستضيف شخصيات ناجحة مثلك يا أستاذ أحمد، نريد ننطي للشباب دافع يبقى ينتظر أريد أتعين أنا وين أروح ما عندي إيش أسوي. اليوم أنتم كشخصيات شابة طموحة نجحت في المجتمع، أريد تطوهم الدافع والسر في النجاح.
1: ست التعيين أنا كوجهة نظري،
0: نعم،
1: جمود العقل
0: التعيين، لأني دخلك في حلقة الروتين.
1: روتين إنه أنا اليوم عندي طباعة مستندات أو طباعة كتب يومية، أنا أطبع فد 200 كتاب
0: يومي مثل البارحة ومثل باكر ومثل كل يوم.
1: وبعدين
0: وعملك؟
1: لا وعقلك، لا عملك أوفس، عملك عقلك وين راح؟
0: لا لا يعني أنا أقصد هذا روتين، العقل توقف ماكو إبداع، لكن أحمد شاف إنه في الحدادة إبداع وابتكار.
1: أكيد.
0: والإنسان يعيش ويتطور بالمكان اللي يبدع ويبتكر به.
1: أكيد.
0: بس أكيد طبعًا إحنا مو على كل الوظائف يعني مستمعينا.
1: يعني
0: البعض اللي يدخل في
1: كل عمل، كل عمل إذا كان موظف أو كاسب، كل عمل إذا ما حبيت العمل اللي أنت تقوم به أتركه.
0: أحسنت.
1: أتركه لأن مستحيل راح توصل المكان ترضي ذاتك به.
0: ماكو إبداع إذا ما حبيت عملك.
1: يبقى الموضوع إنه أنا أحصل مادة وفقط.
0: نعم.
1: مكسب مالي، فإنه أنا مثلاً بعض المهن يقول لك أنا بالثنتين أعزل انتهت، لا أنا ما عندي هذا الوقت، يعني عندي وقت بثنى عشر بالليل، يعني بالليل أعزل بالثنتين بالليل ما عندي أي مشكلة.
0: إذن حبك وشغفك لعملك طغى على ملهيات الحياة.
1: ست وصلت لمرحلة إنه من اليوم اشتغلت بعمل ما أحب إنه أنا أعزل وأروح البيت، لا أحب أكمله وأبوع عليه.
0: أرجع ظروف الحياة يا أستاذ أحمد، اليوم الحياة تريد، يعني يقول لك مو الزوجة، الأولاد، البيت، المسؤوليات،
1: هو كل شيء يريد، العمل يريد.
0: إذن السر في التنظيم والموازنة.
1: أكيد هو ست، أنت يعني لازم يعني
0: نعم.
1: من خلالكم أنا أوجه العذر لعائلتي تحت، يعني تحديدا
0: حياتنا لهم، يعني أهلي. الحقيقة اليوم أنت لو مع عائلتك ساندوك يعني
1: أكيد لا، يعني أنا أتخابرني والدتي ما ترى صار اليوم ما شايفتك، ثلاثة أيام ما شايفتك، أنت والله أمي تعبان مثلا، أو أجيهم كل العذر، يعني أنه أنا ألتمس العذر من عندهم لأن أنا مقصر أمانة، أنا أعترف أمام يعني الملأ أنه أنا أكو تقصير من عندي، بس أكو شيء لازم أنه أنا أوصل له
0: من أجلهم.
1: أكيد ستة أنا اليوم البارحة ويا ابن الصغير جالس فيها، أقول له بابا يقول أنت وين رايح؟ قلت له أنا رايح عندي يعني لقاء. قال وين ذا لقاء؟ شو راح يضيف لك؟ قلت له لا بابا، باكر عقبة من تكبر
0: راح تفتخر،
1: راح تشوف إن والدك ما كان يعني عذرا، ما كان لا هي تمل هيات الحياة، يعني جماعة وطبة وطلعة وقهوة ويمنة ويسرة وذنس.
0: اللي كثير من الشباب يعني للأسف يضيعون أجمل سنوات حياتهم اللي هي بقوتهم وشبابهم، يضيعوها على القعدة والكوفي وهاي الأمور، وما يروحون ينتجون ويبدعون.
1: أكيد ست، إحنا اليوم لازم الإنسان يبني كيانه بنفسه.
0: اليوم وأنت توقف على المراية وتباوع على أحمد جاسم محمد، شو تقول له؟
1: سؤال صعب يعني، هذا يعني أنا بس أريد
0: راضي عن كل حياتك لو تقول أحمد ضيعت بعز شبابك ما تونست ما
1: لا طلعت. أنا اللي وصلت له أقول الحمد لله والشكر اللي أنا ما اتجهت غير طريق.
0: مدى أهمية دور العائلة، الأم، الأب، هذه البيئة في صناعة الرجل؟
1: ست يعني أنا يعني كوجهة نظري،
0: نعم،
1: الأب هو اللي يصنع شخصية ابنه.
0: إذن هاي رسالة توجهها لكل الآباء.
1: أكيد يعني أني أمام الله ملزم أن أنا هذا الولد أن أنا أوعيه لأنه هو طفل.
0: هل التوعية أو الأب يقول لك أنا أريد أدلل ابني، أنا اشتغلت تعبت حتى هو يبقى مدلل؟
1: الدلال ما نحكي يعني الدلال هو يعني مو دلال مادي،
0: يعني مو الدلالة بقى ابني نايم للظهر وممنوع يشتغل ولا يتعب.
1: لا، ست العمل يعني
0: شنو
1: هو
0: الدلال؟
1: بسم الله يقول العمل عبادة. أنا أنطي يعني حتى لو أشغله مثلا ساعة ساعتين يعني باليوم بس أنطي قصت منه من الراحة.
0: زين أنت والدك حداد، أكو ناس تقول لك أنا ما عندي مهنة وين أروح؟ هل اليوم أستاذ أحمد صار عنده معمل يستقبل مثلا تجيك عائلة تقول لك أنا أريد أتعلم ابني؟
1: هو يجاني،
0: هو يجوك
1: يجاني
0: وفعلا صار
1: يجاني دكتور.
0: دكتور
1: إيه قال هذا لك. قال هذا ابني بالعطلة ده
0: حير وين
1: حير، قالوا يلتقي ويا الشباب وهاي، قال لي أنا أعطيك شدة، أنا أعطيك شدة مالته بس عوفة يمك. قلت له
0: يعني أشبه بتدريب.
1: إيه قال لي بس هذا حكي بينه وبينك،
0: هو قدامه إنه أحط الطيف فلوس وفرحان أخذ.
1: إيه وفرحان. قلت له أوكي ماكو مشكلة. بالبداية مو ضغطت أنا، بس هو حس بالضغط، حرارة
0: ما متعود عليه،
1: حرارة يعني حرارة 60 إلي أنت مكان مشتغلة، حرارة اللحيم. أنا صاحب فرن معمل حراري، يعني الفرن الحراري
0: هذا يضرر صحتكم جدا. شنو الإجراءات لازم الوقائية؟
1: الإجراءات أنت يعني السيفتي موجود.
0: نعم
1: السيفت موجود، انت الحمايه لل يعني حمايتك يعني قناع كمامات هذا الشيء موجود.
0: اذا اكو اولياء امور يجون مثل هذا الدكتور اللي اجاك وقال لك انا بيني وبينك انطيك تشد بس علم ابني، شلون من انت تشوف اكو هيك عوائل تفكر بهذا الشيء؟ وهل انطاك فكره انه ممكن بعدين تفتح اشبه بيه معهد تدرب بيه الاولاد او الاشخاص اللي يدورون على مهنه؟
1: هاي النقطه من النقاط اللي انا مخليها يعني مخليها اولويات حياتي، يعني انه انا بالمستقبل انه انا انشا مدرسه من يجي اللي انا والله انا تعلمت يم احمد ابو فاطمه، من يجي بيعرف هو شنو اللي جاي مشتغله، مو شرط انه هو يعني اعلم على الحداده. ست انا بايام الابتدائيه اشتغل اعمال حره.
0: نعم.
1: من الطين من الحجر.
0: زين هسه ممكن يسمعونه الكثير يقول لك انا شلون اتواصل وياك اذا ادخل ابني يمك تعلمه؟
1: ماكو اي مشكله، معمل احمد ابو فاطمه.
0: نعم.
1: ورقم تليفوني موجود على مواقع التواصل كامله، على اليوتيوب على
0: يعني التيكتوك. بس يكتب احمد ابو فاطمه على مواقع التواصل
1: فقط على التيك توك على اليوتيوب على الفيس بس احمد ابو فاطمه.
0: وعندك انت مكان محدد؟
1: معملي بابي الحلة وردية خارج قرب حسينية العكام، انا موجود ومفتوح من الصبح لحد الليل،
0: يعني على مدى الوقت ممكن احد يجي يسال عنك موجود اما موجود يقابلك ويتفق وياك انه انت تدرب اولاد ابنائهم وتبدي انت تكون مسؤول عن سلامتهم.
1: أكيد.
0: وتحدد لهم اوقات.
1: أكيد ست، هو أنت إحنا هو ابني يجينا لا هو راح يكون مكانه مو مكانه بالمعمل
0: أكيد أماكن بسيطة،
1: لا راح ينسحب المكان. أنا عندي مثلا عندي يعني هسا يعني أخويا لا أنا من عيد أعلمه لا أسحب المكان إنه أنا مو يمل يعني آلات ضخمة آلات
0: يعني حاط خطة كاملة
1: مدروسة
0: ما شاء الله، يعني أنت مو مستقبل أنت مبلش بيها.
1: لا ست أنا أصدقائي
0: ده تخلي أماكن للفئات العمرية الصغيرة أو الأشخاص اللي هم توهم يبتدئون في هذه المهنة.

0: و17 نهايتها، فقال انا ايداني باب بس انا ما مشتغلها. قال ايد باب ضخمه وايد هيك، وقال السعر اللي انت تريده. قلت له اوكي ماكو مشكله. 6 باب طولت عندي ما يقارب 25 يوم اشتغل وافتح هاي، اشتغل واسوي هاي. قمت افكار تجيني اثناء العمل، اثناء من ما انا اشتغل، اوظف غير فكره، اوظف غير فكره، اوظف غير فكره، الى ان وصلت النتيجه. فمن يعني كملت هذا ونشرت العمل، كان اقول هذا مستورد. قلت له هذا شغل شغل شغل يعني شريدنا. قال ها انتم شركه. هنا نبهني على موضوع انه اني ما راح يصير الاعتبار، لان انا قاعد بمحل صغير، لازم انا بمعمل يعني
1: حتى يتناسب ويا فخامه العمل.
0: العمل يعني وصل
1: مرحله، زاد الكادر،
0: زاد الكادر، زاد المتطلبات، زاد المكان، كبر، بعد المكان ما يكفيني فتحت مكان ثاني.
1: اثناء حديثك قريت يقدرون يتواصلون وياي صفحتي احمد ابو فاطمه على السوشيال ميديا. هنا لفت انتباهي، اليوم ما كفاك تواكب الحداثه، لا شفت انه السوشيال ميديا مهمه في عملكم، وظفت التطور التكنولوجي.
0: 86% اعلام،
1: 80%
0: انا كوجهه نظري. يعني انا الزبون شي قال لي، قال لي قلت له استاذ تفضل يمي ابن المعمل وشوف الشغل، يجي يعني شو جاوبني؟ يقول لي انا ما حاجه اجي، الفيديو اللي انت ناشره واللي انت شارح عليه يكفيني.
1: إذن كل الموديلات بدل ما تحفظ بيها او تبقيها، لان انت خلص انطيتها، انت وثقتها، وبالتالي صار الزبون يدخل يتصفح بالصفحه الخاصه بيكم، شاف كل الديزاينات والموديلات وصار تعريف عن عملكم.
0: والطبيعه اللي انا اتخذتها، الموديل اللي اشتغله مره ما اشتغله مره ثانيه. نفس الشيء هسه عندنا موديل من الشباب يقول لك انا اليوم البس هاي الستره، باكر انا ما البسها.
1: ناس تجي تقول لك ايد مثل هذا حلو حيل،
0: لا اشتغلها،
1: لا بلمسه،
0: لا ست اشتغلها بس اوظف غير شغله بها.
1: لازم تخلي
0: شيء يحس، هو يحس يقول لي هاي بهذا الموديل او هاي القطعه ما موجوده بهاي المكان. قلت له هو مو كل شيء
1: تحديث مستمر،
0: هو مو كابو بيست، احنا لازم لان يعني شلون يعني المتابع اذا صار روتين يومي يحس بالملل، يريد جديد. واذا اشتغلتها، واذا اشتغلتها ما انزلها. اذا اشتغلها هواي عن اعمال اشتغلتها مره ثانيه.
1: اشوف اكو دقه كبيره جدا.
0: ايه؟
1: احنا صراحه نشوف الحداد هو باب حديد لحامهين، ما ادري شنو سوى باب، سوى شباك، خلصت السالفه. اليوم انت تفاجئنا ابو فاطمه، فاجئتنا.
0: ايه؟
1: يعني لهذا المستوى لازم درست انه المتابع يمل، فلازم انا انزل له ديزاينات بها مختلفه حتى ما يمل. اليوم لازم انا انطي اهميه كبيره للاعلام والسوشيال ميديا حتى ابعد ناس يقدر يشوف عملي. ركزت انه اني بعد هذا موديلاتي اوسع عملي، فكرت انه انت تدرب وتنطي فرص وتنقل تجربتك الخاصه الى انه تعممها. واليوم انت مشكور تنوه وتقدم رساله لكل اولياء الامور على مدى اهميه صناعه الرجل منذ الطفوله من خلال العمل. اذا وجمعت بالشهاده وبكالوريوس لغه عربيه، للامانه اللغه العربيه صعبه جدا. كل هذه الأمور أكيد هي محط فخر كبير لوالدك. أريد كلمة لوالدك وبعده نهدي له أغنية، لكن للأسف اليوم وفات، فنهدي تحياتنا، وإن شاء الله إذا الله راد بعد الوفاة مخرجنا نتذكر والله نهدي للوالد ولكل والد على مدى متابعته لأبنائه.
0: كده.
1: أي فعلا اليوم المخرج أيضا هم يوجه تحية لكل الآباء اللي يدعمون أبنائهم ويقدمونهم تحية، كان بنفسنا نقدم له يعني كلمات الشكر بعد أكثر، أو يتصل بينا والله حتى نقول له عاشت إيدك، بس إن شاء الله توصل لهاي الكلمات نيابة عنه.
0: أكيد.
1: لأن إحنا محتاجين رجال يصنعوننا رجال بعد أكثر لأجيالنا القادمة. اليوم أحمد نقل تجربة والده على أبنائه وأبناء كل من يعرفهم.
0: أكيد.
1: المسيرة والعمل إلى هنا رضا أحمد أبو فاطمة أم بعد في بداية الطريق يلقى نفسه؟
0: أنا حالياً واصل اللي أنا واصله بوجهة نظري 30%.
1: 30% كل هاي النجاحات؟ ندق الخشب بس خير وبركة.
0: ست أنا كأحمد أريد أوصل المرحلة إنه من يشوفين شيء ما شايفته سابقاً. يعني مو مألوف ومطروق وأنا جاء أشتغل على شركة
1: مثل ما قالوا لك الله. بيوم أنه أنت شركة
0: إن شاء الله
1: والمعمل يصير معامل. هذا الطموح ممكن يجي من ورشة أو محل بسيط.
0: هو ست هو صار من صار من بيت كنا أشتغل أنا ووالدي.
1: نعم.
0: صار المحل صغير انتقلنا المحل ثاني بعدين والدي قال أنا لهنا وبعد ما أقدر قلت له اوكي
1: واجت الطاقه الشبابيه
0: هنا انا اجيت قلت له انا لازم انه انا اغير يعني كافي يعني شنو انا حداد لا انا مو حداد انا مو يد لزمتها وقمت الحم وكابوي بيستو لا انا لازم انه انا انطي ست احنا اليوم لازم كشباب لازم ننافس السوق السوق ده يضرب المهنه
1: اليوم كثير من المهن تراجعت نشوف النجار واي. كثير من عمله تراجع ليش لأن الناس لجأت للغرف والأمور والأثاث الجاهز الحداد مثل ما قلت أثناء واي. حديثه قاموا يشوفون الباب القاصة وهالأمور وكثير من الأمور الجاهزة لكن أنت عندك طموح أنه أنتوا تنافسوها وتثبتون جودة العمل العراقي
0: ست يعني أغلب الشباب هسه من يصفح التليفونه موقع التواصل يعني عادي حال
1: جودتنا الشباب. أحسن لو المستورد بين وبينك ما حد يسمع
0: ست ماكو مقارنة
1: كيف
0: ما نقدر نقارن ما اقدر اقارن بين العمل الحر
1: لا اليوم الباب اللي يعني اقصد الباب من تشتغلوه احنا طبعا بطبيعتنا نقول الجاهز حلو بس شغلنا اضبط
0: ست اقول ايش هالشغلة
1: نعم
0: ان بكل زبون يجيني اقول له شوف هالقطعة
1: نعم
0: قلت له قال ايه قلت له هاي بيها قطعة من عندي بيها روح قال شلون؟ قلت له أنا مو أريد أنا أحصل ما عندك مبلغ من المال عمود إنه أنا أشتغل لك لا.
1: نعم.
0: المستورد هم يزيد كميات مبيعاته.
1: أهم شيء على الجودة.
0: فما ما همني هذا الموديل مشي هذا الموديل ما مشي الزبون رضى أهم شيء إنه أنا أكثر مبيعاتي لا بس أنا لا أنا القطعة اللي تطلع من عندي طالعة بها قطعة من أحمد أبو فاطمة.
1: بصراحة
0: اللي يشتغل وياي بيعرفوني أدقق على أدق التفاصيل أدق التفاصيل
1: ولهذا نجحت إذن بين الموازنة والدقة وأجمع كل المعلومات الخاصة عن المهنة وعن ماذا يدعم المهنة تساعد على النجاح
0: كيف؟
1: بصراحة اليوم تسمع يقول لك يا الله تروح لهم تروح للحداد لازم ياخذ منك اجور كل شيء هواي هو ايش بيه هي لحيمتين وياخذ منك اجور غاليه شو تقول للعالم
0: ست الموضوع مو هالبساطه اللي ماخذها
1: هي بالواقع اكو هيك ناس بساطة. تقول
0: بس انا جاي احكيش على
1: شو ترد
0: على انا احكيش على معملي
1: نعم
0: اني يجوز غير يتخذها او ما يتخذها يعني انا من اشد له فد يد او كيلون او فج ما اجيب له اللي بالسوق
1: يعني مر أدور. عليك مواقف يقول لك موجود عند غيرك ارخص ايش دعوه انت غالي
0: اي نعم ست بس اني ما راح اقول له روح له لا اني اجي اشرح له اقول عمي تعال
1: طول بالك
0: اكيد لازم انا عندي زبون عندي زبون وصلت وياه 4 ساعات ونص بس انا احكي بحيث من رحت بالبيت انا تعبان مو من العمل
1: نعم.
0: لا من الكلام لان هو ساكت
1: ليش
0: هو ساكت
1: ليش طولت وياه وانت خير من الله
0: ها ست احنا مو موضوع المادي هو اكو يعني بضربه للايادي العامله اللي موجوده اللي هم دايض يعني تضربها يعني المستورد دايضرب مهنه
1: بس المستورد لليوم انت تشوف اكو شباب من يجي واحد شوي زبون صعب يقول ادور روح اكو غيره احسن
0: اكيد بس انا من يجيني مخلي واصل مرحله مخلي ميزان صغير
1: نعم.
0: أنه أقول لعمي هاي اليد صحيح اللي أنت لقيتها قل لي صحيح أقول لعمي هاي وزنها حط لي قلها وزنها مثلا 200 يعني 200 غرام وهاي اليد اللي أنا اللي جايب لك إياها فمن يخليها يباوع يقول لي عمي بنفسها أقول لعمي صح هي انت شوفها بواقع،
1: شوفها نفس الشيء لكن جودتها تختلف وزنها. شو تنصح الناس اللي يديبني؟
0: اللي يديبني يعني
1: واحنا مقبلين على صيف واكيد حصل حركة بناء وموسم، شو تقول له؟
0: ست بموضوع البناء إيراد له
1: يعني صدق هذا الباب الأثقل هو أفضل، عمر أكثر، فلوسك ما تروح، هاي الأمور حقيقية
0: ست
1: اليوم؟
0: ست لا، احنا نجي نقارن بين المستورد وبين عملي أنا كصاحب معمل، الفرق يعني 30%.
1: زين بعيدا عن المستورد، حتى الشغل بدرجات
0: أكيد أكيد بدرجات، بس هسا من اللي يجيني لأحمد أبو فاطمة عندي درجة واحدة أنا من طبيت للمصلحة
1: ضربت. زين مو يجي واحد ممكن يقول إمكانيتي ضعيفة بس أري شغل أبو فاطمة الحلو المرتب بس أنا إمكانيتي بسيطة، شو تسوي؟
0: صح ست، بس هنا أنا راح أني أضرب مصلحتي، راح أضرب سمعتي. شلون؟ يعني جاني زبون رادوا وقال إحنا جايينك من أهل بغداد، قلت أهلا أهلا وسهلا بكم تفضلوا. نعم. إجا ولا صديقي جاب لي بابا قال هاي بيها تلحيمات ورايح الحداد ومتعارك وياه وجابها، جابها خام لا مصبوغة ولا أبد.
1: نعم.
0: فالزبون إجا شاف الباب قال هاي شغلك؟
1: أوه.
0: قلت له لا هذا يعني يعني صاحبي جاب لي إياها واشتراها.
1: كيف أصلح الهي؟
0: ما اقتنعت، قمت أبرر له وأنا يعني ما مجبر إنه أنا أبرر له بس أنا قمت أبرر له.
1: إذن أنا حتى أحافظ على عملي
0: لازم أضرب فئة عمل وحدة
1: ولازم أطول خلقي مع الزبون.
0: أكيد.
1: إذن هاي نصيحة للشباب اللي مقبلين على العمل، طول بالك ويا الزبون، اتقن عملك، اجمع أكثر من تفصيله حتى ينجح. قبل ما نختم، إذا الحديد يحكي شو تتوقع يقول؟
0: عشت إيدك أحمد،
1: عشت إيدك أحمد. الله وإحنا نقول لك إن شاء الله عاشت إيدك. شو تقول للناس اللي مصورة الحداد شخص بسيط ما عنده شهادة وخلاص هاي كلهم هيج؟
0: لا، الحداد أو النجار أو أي مصلحة إنه أنا أتعامل ويا، إذا أنا أعرف الشخص وأعرف عمله إنه أنا لا أنطي الفرصة، أنطي الوقت الكافي له، هواية يعني بزبان الضايق من ناحية الوقت، لا أكو أنا يعني أيام إنه أنا ما إلي واهس إنه أنا أشتغل بها لأن أنا مثلا ضغط عمل، ضغط بيئة، ضغط شارع، ضغط
1: أو يعني هنالك عمل يعني الوقت مالته يختلف عن عمل بسبب الديزاين أو التفصيلات.
0: أكيد. كل موديل وإلى وقته وإلى تفاصيله.
1: بس هذا أحمد جاسم محمد خريج البكالوريوس من قسم اللغة العربية، هذا الشاب اللي عمل بكل طموح لسنوات طويلة منذ الطفولة.
0: نعم.
1: ولكن بنفس الوقت كان يدرس وحصل على شهادة البكالوريوس.
0: نعم.
1: نتمنى لك كل التوفيق.
0: ألف
1: حقيقة ألف. أنت نموذج يحتذى به ونموذج نفتخر اليوم بوجوده في مجتمعنا. اليوم المجتمع ينهض مو بس بالدكتور والمهندس والأستاذ أبداً، لكن بهاي الفئات العاملة
0: كيف.
1: واللي تعطي إلهام ودافع لكل الشباب أنه اليوم أنت أدرس وأحصل على الشهادة ولكن ما تقعد وتنتظر شو وقت تجي يجي التعيين أو شو وقت والدك يساعدك بالمصرف، اذهب واعمل واجد صنعة أو مهنة. كل التوفيق أستاذ أحمد، احنا فخورين وأني حقيقة أحييك شخصيا على هذا الكم الكبير من الإبداع والتفوق. وطبعا هكو هواي أمور قدنا نحكي بيها، أنت عندك عمل قالوا لي.
0: نعم.
1: سويته أيضا وعمل جميل يمكن عن العراق أو شيء أو هالشيء.
0: نعم.
1: من خلال.
0: نعم.
1: البراغي وهاي الأمور. إذن إبداعت وابتكار وتطور وإن شاء الله نشوفك ب يعني مكان أكبر وصاحب شركة مثل ما تتمنى.
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: كل التوفيق وإن شاء الله اللي يحب يتعلم أو يدخل أبنائه تواصلوا وياه، وهذه هي دعوة من أستاذ أحمد أبو فاطمة.
0: دعوة مجانية.
1: شيء جميل، يمكن أنا يصير لي واحد أدخل ابني.
0: لأن أنا أصدقائي حدادين.
1: نعم.
0: يخابرني يقول لي أحمد هاي شلون اشتغلها؟ أقول له تعلم أعمل. هاي اشتغلها هيك، هو حداد. أقول له بعد هاي يعني لا تسويها هيك، سويها هيك.
1: إذن جميل جدا، ما تخاف من المنافسة وفاتح باب المساعدة للجميع والتعليم. شكرا جزيلا.
0: لو أنطي كل اللي عندي
1: يبقى إبداعك أنت خاص بك،
0: تبقى إيدي هي اللي راح.
1: آخر كلمة تحب تقولها قبل ما نختم الحلقة؟
0: أقول للشاب العراقي.
1: نعم.
0: أطلع اشتغل
1: كل شيء،
0: أي شغل.
1: نعم.
0: أي شغل إذا كان صعب سهل، أي شيء أي شيء، بس المهم لا تقعد بالبيت.
1: إذن الرجل يعيبه اذا أكيد. فرغ جيبه، لكن ما يعيبه شنو نوع العمل ما دام حلال.
0: فخر انا هسه من انا اطلع انه انا اقول حداد،
1: وإن شاء الله يا ربي تبقى دائما فخور بنفسك. وتحياتنا لوالدك، نرجع وللوالدة أكيد. إذن أحبتي المستمعين، كانت حلقة جميلة جدا فعلا، وجدتنا بها البساطة، الإبداع، الابتكار والتجديد. إذن هي رسالة ودعوة لكل شبابنا، لا تبقى قاعد، أطلع وتوكل على الله واشتغل وأسس حياتك وتقدر تواجه كل صعوبات الحياة. أحبتي المستمعين، وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ما وراء الكواليس. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم، محدثتكم إسراء الخفاجي خلف المكسر، المبدع المتألق، طبعا صاحب مهنة موسيقي مبدع إذن وجمع ما بين الإخراج والكثير من المهن. أنا اليوم بطاقة إيجابية عالية جدا ما بين هؤلاء المبدعين. إذن أحبتي المستمعين، أترككم في أمان الله وحفظه، وإن شاء الله نلتقي في حلقة أخرى. في أمان الله.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

اي بعد عيني. الله يبارك فيكم، الله يحفظكم. يا باقر الآلاء، أغاتي القصيدة ممنون، أغاتي القصيدة ونظم الشاعر قحطان الحسناوي.

الأغلبية تصيح احنا ما علينا ياهل على الكرسي قعد لو أرنبت لقبة أسد ياهل على الكرسي قعد لو أرنبت لقبة أسد فوق العرض رب

0: ظلت مس عاشوراء عمرك
1: المدنية.
0: هلا هلا هلا بعد عيني، الله يبارك فيكم.

الناس شقد مخادع، يهدم مسلم ويبني جوامع، دين أهل الكراسي شقد مخادع، يهدم مسلم أو

عاشوراء عمرك. هلا هلا بيك.

الموائد أيوة الصف حرملة حجي حجي ومجاهد هذا أعلام أفواه الموائد أيوة الصف حرملة حجي

شو راي عمرك؟ يا باقر العالم.

او اكثر الوادم اتلج مك اقبالك اي مدحك لسانه ولو درت وجهك يذمك الزواجية كريهة الخلقة الطاغي الطاغي اللي حكمك او فترة هشام المستبد بدم كراهية هند او يغدرك بسم الحقيد او لان ترفض جورة جورة سمك عند عيون بس ما يشوف بيها عند عيون بس ما يشوف بيها نازل ماي حكم اسود عليها عند عيون بس ما يشوف بيها نازل ماي حكم اسود عليها

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: منك تعتذر أم الباقر، ما ضحت ولد يوم العاشر. منك تعتذر أم الباقر، ما ضحت ولد يوم العاشر، يوم محسين ومذنبانه. تقولوا من عندك خجلانة يوم حسين ومو ذنبان، تقولوا من عندك خجلانة لذكرهم الصلوات.

منك تعتذر في الوام منك تعتذر أمي ما ضحت ما ضحت وليك يومي في الوسط تسمعك.

يلا منك تعتذر منك تعتذر امي ما ضحت ولد هلا بالخدام هلا بيهم هلا منك.

بت أطفال وأرامل عين وجهي هبت ذاك الداس حافر ذيك الإنسي البت ذاك

وعن الجمر وجدام نلتيبت نركض عن الجمر وجدام نلتيبت ضيعت الولد بس هالواحد شف

0: منك تعتذر منك تعتذر أمي ما ضحت
1: يومي
0: منك
1: تعتذر.

0: لو بدي انا وحشه من خليها وداعتك عدنا حشد يبنيها وداعتك عدنا حشد يبنيها الله الله لو بدي انا وحشه من
1: اذاعه جامعه المستقبل 91.7 اف ام.
2: لسان حال مولاك المظلوم مولاك الباقر اسمعني فدوى اروح لك يقول حالي حال ابوي

0: حذن ماي تسيم ثار عايش الضياع لاجمة لاجمة عايش لاجمة لاجمة وسامع الوداع كلمة كلمة خلنا نقراها عايش الضياع لجمة لجمة سامع الوداع
1: كلمة
0: كلمة
1: كلمة
0: كلمة وجرعت ضيم الكتم ويدي كتف هالحبيب

الهلا ميتين واني حجايتي ذي.

عن هلي ما ينسأل ويدي تشتفها عن هلي ما ضعي

0: صغير.
1: الله أكبر.
0: شبير السوق، تخيل ذاك السوق الضاعن ببنات الرسالة ومولاك الباب.

0: الصحابة
1: ليش؟
0: أنا جدي وبالفضل ويدي تشتف الحبل أنا جد نعيده.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذه الآية الكريمة تتضمن مجموعة من البحوث الهامة أعرض لها إن شاء الله. أولا تقول الآية الكريمة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني شلون نتصور إحنا الناس ممكن أن يكونون أمة واحدة؟ يعني أن يشاويهم أولا بالعقيدة أو يشاويهم بالطاقات الأخرى. الله عز وجل يقول إحنا لو أردنا كان شاويناهم، كان خليناهم على عقيدة واحدة، لكن هذا ما يصير لأسباب. شنو هي الأسباب؟ خلنا نعرفها. أولا الله عز وجل ما يريد يجبر الناس على العقيدة. الباري يبين الصحيح من الخطأ، يبين الصواب من الخطأ، يبين أن هذا مقبول وهذا مرفوض، نعم، ويترك للإنسان الاختيار، لأن المفروض الله عز وجل سلح الإنسان بعقل، وإذا كان الإنسان مسلح بعقل ويجي الدليل يعينه زيادة على العقل، الدليل يعينه، الإرشاد، التوجيه، العلم، زين بعد يجبره. ليش يجبره؟ إذا أجبره بعد يبطل الثواب والعقاب، يبطل، ما كدا الإنسان. يعني مرة أنا لما أجبر لي واحد، خلي أمثل لك، أجبر لي واحد أقول له تعال هل فقير هذا شيل لأربع دينار طيب، ما إلى ثواب. إذا أجبرت أنا شايل عليه مسدس وأقول له أجبرها، ما بي ثواب. إذا ما يطي من طبعه، إذا ما هو يتبرع ويطي من طبعه، ما يصير له ثواب. الثواب إذا يجي منين؟ من الفعل الاختياري، الفعل اللي ينجبر عليه الإنسان، ما بي ثواب. فالله عز وجل يقول الإنسان ميزت عن الحيوان أن ما يجبر على فعل، وإنما يحرك عقله وتوجه طاقاته الذهنية، يعني يعلموه يرشدوه، هو عنده عقل ويجي له علم وإرشاد وتوجيه، يبقى هو حر يختار. ها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ها، هو الإنسان يملك الاختيار والقدرة على هذا أو على هذا. أما عقيدة بالجبر تجي؟ لا، العقيدة ما تجي بالجبر أبدا. وإن كان أكو بعض الناس يتصور أن يمكن أن يجبر الناس على عقيدة، شلون يجبرهم؟ مثلا يحاربهم برزقهم، يشتمهم، يستعمل وسائل خسيسة، بس هذا مخ ما عنده. كل شيء يمكن أن ينجبر عليه الإنسان، يجبر عليه الإنسان إلا العقيدة. العقيدة ما يجبر عليها الإنسان. العقيدة الإنسان يقتنع، يقرأ ويسمع ويحاكم المنطق، يحاكم الأمور، هو ينتهي إلى رأي. إذا انتهى إلى رأي بمحض اختياره. ولذلك مسألة العقيدة ما يجبر عليها الإنسان، هذه وحدة. في كل شيء يمكن أن يجبر عليه الإنسان إلا مسألة العقيدة، العقيدة ما يجبر عليها الإنسان، لأنه إذا أجبر عليها، إذا أجبر عليها بطبيعة الحال راح يبطل الثواب والعقاب. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، لو الله عز وجل يجعل الناس أمة واحدة بالقوة وبالمال وبالعقيدة، توقف حركة المجتمع، توقف. شوف تتنبه لي النقطة. يعني الآن إحنا عندنا المجتمع به خدمات متنوعة، أكو به مستشفى للعلاج، به مدرسة للتعليم، به شارع الناس يمشون به، به سيارة تنقل الناس إلى أماكن عملهم أو إلى بيوتهم. الخدمات الاجتماعية، هاي الخدمات الاجتماعية هي اللي توزع الناس. كيف توزعهم؟ يعني واحد يكون شغله يشتغل بالحقل الثقافي، يشتغل بمدرسة، واحد يشتغل أفرض بالحقل التجاري يقعد بدكان، واحد يشتغل بالناقل يركب له بسيارة. زين، هي اللي توزع الناس على الخدمات. إذا الناس صاروا بمستوى واحد، صاروا كلهم عندهم علم، متساوين بالعلم ومتساوين بالأموال ومتساوين بالإمكانيات، بعد إلى خلق واحد يصير فلاح وواحد قاعد مثلا وعلى رأسه كونديشن وقاعد لا يعرف الحر ولا يعرف شيء، يقول لك شنو، شو الفرق بينه وبين هذا؟ على شنو هذا قاعد بظل وقاعد وعنده كل وسائل الراحة، وأنا نازل إلى الحقل ورجلي راكسة بالطين والشمس على رأسي؟ ماكو، ما حد يدنى لهذا العمل بعد. فلازم يكون أكو تنويع، تنويع بالقدرة المالية، تفاوت أكو، حتى هذا يشتغل بهذا العمل وهذا يشتغل بهذا، حتى تدور الأمور، الدولاب يدور. إذا ما يتنوعون الناس ما يدور الدولاب. ولذلك هالخدعة اللي يوم من الأيام راجت، أكو فد خدعة طرحوها أول الأمر الماركسيين، طرحوها. الحقيقة الفكر إذا استعمل وسائل دجل يتحول إلى فضيحة. يعني الإنسان الفكر لازم يكون واضح. يوم من الأيام طرحوا ضرورة المساواة بين الناس. شلون تقول للمساواة بين الناس؟ شلون تساوي؟ شلون تقدر؟ واحد عنده ذهنية يقعد بدقيقة يحلك المعادلة الرياضية بلحظات. زين؟ واحد يقعد بالصف الأول 3 سنين يلا يطلع منه. ايش اسوي له ارجوك هذا؟ انا ايش اسوي له؟ ايش اقدر اغير منه انا هذا؟ شلون اقدر اغير من عنده؟ واحد عملاق اذا قام الى العمل ويحمل جسم وطاقات قوية، واحد ضعيف ما يقدر يشتغل له ساعتين يوقع يتعب. يعني كيف اساوي بيناتهم دول؟ ما تفهمني شلون هي المساواة؟ واحد عنده فرص، واحد ما عنده فرص، واحد عنده ظروف اجتماعية. تصورك يعني الخياليات شيء، واحد يحمل براسه خيال والتطبيق الواقعي شيء آخر. فما ممكن حركة المجتمع تتوقف إذا كان نتصور أن هناك مساواة، أن تكون الناس أمة واحدة في قدراتها الجسدية، قدراتها العقلية، قدراتها المالية. إذا كانت متساوية في كل ذلك، معنى ذلك أن المجتمع يتحول إلى مجتمع راكد، ما تصير به حركة أبدا. هاي 2. 3، أن الله عز وجل من طبيعة الأمر، يعني من إرادته، أن جعل الأشياء كلها متنوعة. الإنسان ما يمكن يكون يخرج عنها الكلية. كيف؟ يعني تأمل أنت، أكو عندك شيء بالوجود متساوي؟ أبدا. النخلة إلها ثمر يختلف عن ثمر شجرة البرتقال، وشجرة البرتقال إلى ثمر يختلف عن ثمر شجرة الخوخ، والخضرة الفلانية مثلا الخيار أفرض، أو أفرض أي شيء آخر اليقطين مثلا، يختلف هذا عن هذا، كل شيء إلى طعمه وإلى وزنه وإلى رائحته، كل شيء إلى كيانه. يعني التنويع، الله عز وجل السماء خلقها بشكل الأرض، خلقها متنوعة، تلقى أرض رملة، تلقى أرض عبارة عن رمال بحرية، أرض طينية، أرض ربوات، أرض متموجة، أنواع. نوع الكون بكل ما خلق، يعني من أولا ليظهر إبداعه، وثانيا نظام العالم يتوقف على هذا، على هذا اللون من التنويع، وخلى لك الناس واحد جميل وواحد صورة اعتيادية وواحد، حتى أتخطر محاورة صارت في يوم بين عمران بن حطان وزوجته. عمران بن حطان زوجته كانت جميلة جدا، يعني بحيث موصوفة بالجمال، وهو قبيح موصوف بالقبح. فديوم قالت لهم على الغداء، قالت له اثنيننا راح نطب للجنة، أنا وأنت. قال هو كيف؟ قالت له أنت الله رزقك بي وشكرت الله، والشاكر يدخل الجنة، وأنا الله بلاني بيك وصبرت، والمبتلى نعم يدخل أيضا الجنة صادق، فكلانا ندخل إلى الجنة. المهم مو هذا يهمني، يهمني أن هذا عمران ابن حطان، هذا عمران بن حطان كان شاعر، هذا صاحب الأبيات اللي يمدح بها عبد الرحمن ابن ملجم، يقول له يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. شايف؟ هذا عمران بن حطان ناصبي، يبغض أهل البيت، يبغض علي بن أبي طالب. زين إذا صار ناصبي لا شك يعني عاند القرآن، يعني عاند القرآن. معنى الناصبي شنو؟ مو القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ويقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وعلي بن أبي طالب من أهل البيت، علي بن أبي طالب من ذوي القربة، علي بن أبي طالب ممن جمعهم رسول الله وأدار عليهم الكساء. هسه ما لازم صحابي وما لازم خليفة، ذني كلهن مريدين، لكن من ذوي القربة هو كافي. إذا من ذوي القربة ويشتم واحد ويتقرب إلى الله بشتمه، هذا الواحد بعد مسلم يظل مسلم؟ تعرف أن هذا من شيوخ البخاري؟ لو لا، من شيوخه الذين يعتمد عليهم، مو بس هو، وحريز أيضا من شيوخ البخاري. حريز هذا يتقرب إلى الله يوميا، يشتم علي بن أبي طالب 70 مرة. أنا أسأل أولا علي بن أبي طالب ما يهمه، خلي يشتموه ملايين، أوثقك وحقك ما يأثرون علي شعرة، هذا قمة. لأن الله عز وجل إذا أراد رفع أحد الدنيا ما تقدر تضعه أبدا. هذا الرجل أخلص لله عز وجل، ما يهم أن يشتم هذا أو ذاك. لكن أنا أسأل سؤال، أقول لو كان عمران ابن حطان يشتم الخليفة أبو بكر، نأخذ منه حكم شرعي؟ طبعا لا، مو بس ما نأخذ منه حكم شرعي، ندفنه بالبلوعة. زين، ليش لما يجتمع علينا طالب مع ذلك نأخذ منه حكم شرعي؟ شو تسمي هذا؟ يا سيدي مع الأسف هالثغرات هاي في تاريخنا. هذا وأمثال عمران بن حطان ما شاء الله. هذا إحنا الآن مو اللي نعتبر اللي يجتم الصحابة نقول أن هذا أنكر ضرورة وعاند القرآن ونعتبره من الكافرين لأن يصل إلى حد إنكار ضرورة. طيب وهذا علينا طالب من الصحابة، ليش يشتمه وليش كذا ومع ذلك ناخذ منه حكم شرعي؟ هو وحريز ونظائر حريز وامثالهم. هسه ما يتسع المجال، شفت اسلط لك بعض الاضواء على بعض الثغرات عند هذا الرجل. لكن ما أريد تسليط أضواء الآن، المهم مجرد إشارة أن هذا الرجل ملء شمعه صوت النبي يخاطب للإمام علي: حبك حبي وبغضك بغضي، حربك حربي وسلمك سلمي، من أحبك ختم الله له بالأمن والإيمان، ومن أبغضك فليس له نصيب من الإسلام. هذا نسمع جماعة طبوا على النبي صلى الله عليه وآله يشتكون الإمام علي في إحدى الغزوات، النبي احمرت عيناه تأثر، قال لهم: دعوا لي علي إنه مني وأنا منه. زين، أرجوك، هذا أنا أخذ منه حكم شرعي؟ هذا يعني هل وين تروح العقول هاي اللي جاي قاعدة تستنبط من الصبح لليل؟ ما تفكر شوية تفكير مثلا من هالنوع؟ كل ساعة يفاجئونا فد استنباط جديد. اليوم مطلعيننا شمر ابن دجوش شيعي، وسنان ابن أنس النخعي شيعي، ومدري منه شيعة، وأهل الكوفة دول شيعة اللي قتلوا الإمام علي الإمام الحسين. نعم، مساكين دول الخطيق يضربون بالهواء يعني في واقع الأمر. أرجوك، يعني من هؤلاء دول؟ عبيد الله بن زياد معروف شنو هو، وأبو زياد من قبل معروف شنو هو، والقادة اللي طلعوا إلى حرب الحسين معروفين، وسنان ابن أنس النخعي، وخيولة ابن يزيد الأصبخي، وكلهم ستة دول جايبهم تربطهم بالصحابة. ليش تربطهم؟ يقول دول إنما يعدون دولة حتى يتعدون من ذلك إلى شتم الصحابة، ويقولون دولة الصحابة أعداء البيت. إيش جابها؟ وين تربط وحدة بوحدة؟ إيش جابها؟ شنو علاقة هاي بهاي؟ مثبت كلام يعني. أرجوك، شغل ماكو يا أخي، والله شغل ماكو، شغل ماكو، ها؟ العيشة على النفط وشغل ماكو هاي. وإلا هالعقول هذه أرجوك، يعني هذا تفكير بالله عليك، هذا الشحن، شنو المصلحة لهذا؟ يعني أرجوك الآن عندما يعقد مأتم من هذا النوع شنو مهم؟ تفضل، هاي مأتمنا، هاي مو الآن بالسماعة، شكو عندنا إحنا غير قرآن وسنة وحديث نبوي وأخلاق وإرشاد؟ مو هي هاي ذكرى؟ ليش واحد يضايق منها؟ إيش بيها هاي يضايق منها؟ ليش واحد يتضايق منها؟ أبدا. بس مع الأسف هذا، هاي هي العقليات الذهنيات هاي اللي تراويك فجيعتنا بأمتنا. أي والله فجيعة. أعود للموضوع. إذن الآية تقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لكن ما ممكن، لأن نظام العالم يوقف، وبعدين يسلب أثمن شيء عند الإنسان وهو الحرية. ما يمكن حرية المرأة الله عز وجل يجي يسلبها. الله خلق له عقل وإرادة وراوغ الطريق الصحيح والطريق الخطأ، وقال له اسلك الطريق الصحيح وابتعد عن الطريق الخطأ، فما يحتاج أن يجبر على عمل. أي واحدة. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. كأنه أكو عندنا أشياء تبعث على التوزع، أكو أشياء تخلي المجتمع يتوزع. مثل إيش؟ أولا التقليد. التفت لي شوية، سايرني بالموضوع، نبه شوية، سايرني، نبه لي زين. أكو عندنا التقليد قسمين، أكو تقليد فطري. تقليد الفطري مثل إيش؟ إذا ديك الآن يصيح، ديك ديك كلها تصيح، ها؟ ملاحظ؟ هذا تقليد فطري. إذا جاء الله سامعين حمار ينهق، تنهق الحمير كلها، نفس الشيء، ها؟ هذا تقليد. شنو تقليد فطري؟ أكو عند الإنسان تقليد فطري، خلي تصير الآن مثلا تمر فرد جماعة وفرض هوشة يرجسون، إذا مروا هوشة يرجسون دول الواقفين منا ومنا أيضا يتحركون وياهم، يميلون وياهم، يسموه سلوك جمعي. هذا السلوك الجمعي ينعكس تماما. ولذلك علماء الاجتماع يقولون إذا في واحد يفكر تفكير صحيح طلع عن هالأطر، لا تخليه يسلك سلوك جمعي، لأنه أحيانا السلوك الجمعي قد يطيء آراء هي مو آراءه، لو كان منفرد. السلوك الجمعي دائما يأثر على الفرد، الفرد خليه يقعد بروية ويتأمل ويبعد عن المؤثرات. من جملة المؤثرات السلوك الجمعي، السلوك الجمعي بتقليد، وهي كلها تقليد. الأمثال اللي قدمتها هي أمثال فطرية، أكو عندنا لا تقليد مو فطري، تقليد اكتسابي. شلون التقليد الاكتسابي؟ مثلش مثلا واحد من التقاليد تقليد تمليه العصبية، مثلش بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. نبالي هذا يجي لي تقول لي هذا ترى هذا عملك غلط، يقول لك شنو أبوي كان غلطان، هو شو جدي كان غلطان. طيب ليش ممكن أن يكون جدك غلطان؟ جدك نبي شنو؟ ها طيب يمكن إنسان يمكن أن يغلط ويمكن أن يتصرف تصرف صحيح. فلما واحد يرشدك إلى الصحيح، ليش أنت مصر على ما كان عليه أبي وأبوه؟ مكان رسول الله صلى الله عليه وآله فديوم علموه للنبي، النبي مع حلم الكبير التفت إليهم فديوم على المنبر قال لهم ما يدحرجه الجعل بأنفه أفضل عند الله من بعض آبائكم. هذا أبو الجعل يدحرج الروثة أو البعرورة، يقول وهي البعرورة اللي يدحرجها الجعل ترى أفضل من بعض آبائكم. إيش دعوته؟ قال العصبية. ليش؟ يعني الإنسان إذا شاف الصحيح، اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، الرجال انت تعرفهم بالحق. يعني خلي المقياس هو الحق، ان هذا على حق تحترمه، على باطل لا تحترمه. مو لا تعرف الحق بالرجال، ان هذا لان هذا قرابتي او ابوي معنى هو على حق، لا مو معلوم هو على حق. يعني الانسان الله عز وجل سلح بعقل ووضع له مقاييس، فاكو نوع من أنواع أكو نوع من الأشياء اللي تخلي المجتمع يتوزع، هو التقليد الأعمى للآباء. هاي وحدة. اثنين، أكو من الأشياء اللي تخلي الناس يتوزعون الجمود. شلون الجمود؟ هذا يقول لك هسه أنا إلي خلق أروح أقرأ كتب وأطالع نظريات، مش مدري اني شفت اهلي على شيء وانا مثل اهلي حالي حال اهلي. لا هذا غلط، مو الشكل. الله عز وجل كلف الانسان بان يبحث عن الصواب، يبتعد عن الخطا. الدنيا مملوءه معارف الحمد لله، اكو مكتبات ضخمه، اكو معلومات ضخمه، اكو رجال اهل فكر. شويه شوف لك ابو فكر، شوف لك كتاب سليم، اقرا، اطلع على هاي النظرية، على هاي النظرية اقرأ. أرجوك، احنا مع الأسف الآن المسلمين ما حد يقرأ الثاني، عندنا قطيعة لأن أغلبنا ما حد يعرف عن الثاني شيء. يا أخي خلي اقرأني أنت، أعرف إذا عندي خطأ قل لي هذا خطأ. أنا ما إذا عندي خطأ وأنا موضوعي ما أجعل منك إذا تقول لي أنت غلطة. لا والله أقول جزاء الله خير، أرشدني إذا عندي غلط صحيح، وأشوف نبرتك نبرة ناصح مخلص، يعني ما عندك هدف سيء. لا والله أتبعك. الله عز وجل يخلي الإنسان، يدفع الإنسان إلى أن يدور الحق، مو الشكل، مفروض هكذا. الحكمة ضالة المؤمن، المؤمن يبحث عن الحق والحقيقة. فاقرأ يا أخي اقرأ، الدنيا متروشة مكتبات، انت سمعت لك حكاية وظلت تغزل بيها، يدي شوفها صدق كذب، ارجع للكتب، ارجع الى الهاي. ثم بعدين هذا ابو الكتاب الشيعي او ابو الكتاب السني، وما يفرق شيعي او سني، اذا الكتاب اذا هو عنده دين وعنده حق صادق ما يكذب، ما يفرق ان يكون منتمي لهذا او منتمي لهذا. فما عندك جماعة اولاد الله ولا عندك جماعة اولاد الجنية، ها كلهم الناس لآدم وآدم من تراب. الله عز وجل تعبدنا بالبحث عن الحق، فلازم نبحث عن الحق والحقيقة، وما يفرق أن هذا منتمي لهذا المذهب أو لهذا المذهب. ولذلك ألفت نظرك، إحنا عندنا إذا واحد صادق ناخذ بروايته، ما عندنا أي مانع، ونشم روايته الموثقة. ها؟ إذا صادق خلي يكون من أي مذهب من المذاهب الإسلامية، ما عندي أي مانع. شري من عنده، أنا أخذ ما يروي وأترك ما يرى، ما لي علاقة به، خذوا ما رووا واتركوا ما رأوا. الرجل هو حر في عقيدته، بس هو صادق ما يكذب. إذا ما يكذب أخذ رأيه، إذا ما يكذب أخذ روايته، ما عندي أي مانع. المهم أن يكون صادق، لأن الله اشترط العدالة. ها؟ قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، معناه إذا يجيك عادل ما يحتاج تبحث، أخذ رأيه للعادل إذا صادق. فما يفرق عندي عقيدته شنو هي، ما لي علاقة بعقيدته، إلي علاقة بصدقه. مسلم صادق أخذ بروايته، ما عندي أي فرق، ما عندي أي فرق إطلاقا. نحن نأخذ، بينما الآخرين لا والله ما يأخذون برواياتنا. خلي نكون صريحين، لا نظل نجمجم. الواقع ما يأخذون برواياتنا، لما يجي إلى رواية يقول هذا ما نأخذ بروايته. هذا يحطوا له إشارة، هذا عنده رفض. كل ما هو الناس أحرار على كل حال، إحنا حسبنا أن نكون على الجادة الصواب، وما يهمنا رضي من رضي وغضب من غضب. المهم أن يكون احترام بيناتنا متبادل، الإنسان يكون يحترم الإنسان الآخر، المسلم يحترم المسلم. أما واحد ما يحترم ما احترمه، هذا شو. المهم إذن أرجع للموضوع، أكو سبب من أسباب التقليد شنو؟ الجمود. يعني أنا ما لي خلق أطارد، ما لي فأضل على هذا اللي ولدت عليه واللي سمعته، وفي ملا أتعب روحي عليه من أنا أجي أركض وأتعب وأطارد وأدور مكتب، أدور كتب أو أدور آراء أو نظريات، ما لي شغل بيها هاي أبدا. لأن هاي شو تسبب لي؟ تسبب لي تعب، تسبب لي ألم. هذا سبب من أسباب الجمود. بعد ثلاثة شنو؟ اللي يوزع الناس الاحتفاظ بالمصالح. هذا احنا اكو عندنا مثلا ضربة، بس هو مثل معبر. يقولون اكو قصاف فرجيوم جاي يضرب له لحمة بالساطورة، طفرت فد شوية قطعة من العظم بعينه. اجى الى واحد من الاطباء شاف هذا العظم بعينه، ضمد اللي هي وقال له روح. يوم يومين، هذا كان من يرجع يودي له شوية كومة لحم زينة جيدة. باليوم الثالث إجا ما لقى هذا، لقى المساعد عنده. المساعد قال له أخلا شوف العينك شافه، قال له أوه هاي أكو كسرة عظم، هاي عينك ملتهبة بها السبب، مدي له العظم طلعه. ارتاح هذا، ارتاح. من رجع هذا أستاذه قال له اليوم أنا هذا جاني وأنا هيك ضمته ووخرت عن العظم. قال له لك العظم أنا أشوفه، لكن منين أكل لحم بعد من الكذا؟ أنا ما أعرف العظم، أندل للعظم العظم طلعت العظم خليت انقطع اللحم عني. أكو من النوع، نعم، هذا قائم عند دكان فاتحة على الباطل، منين إذا شد منين يأكل بعد؟ شنو منين؟ مصلحته راح تهدد. مع الأسف هذا الحطام الزائل، الحطام الزائل يخلي الإنسان يبعد عن الحق. هي الدنيا كلها تساوي الابتعاد عن الحق. لا والله، إيش يعيش بها الإنسان؟ إيش كثر يعني؟ إيش قد يعيش بها؟ أرجوك، أيام بعد يومين راح يفد على الله. وإذا وفد على الله، ها، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. نبالي تعال انت شو مسوي؟ هي هذه الدنيا لو غيرها، مفروض انها تدفع الانسان الى قولة الحق، تدفع الانسان للابتعاد عن الباطل. اذا اكو سبب من الاسباب، المصلحة، الاحتفاظ بالمصلحة. بعد اكو لا والله سبب من الاسباب، الشبهة تغلب. شلون شبهة؟ يعني أنا مثلا أنا من الأكثرية، ولما أكون أنا من الأكثرية ما يصير هالناس هاي كلها على باطل. تقول لي ليش؟ مو أنت أكو عندك أمثلة، أنت شقد أكو عندك نسبة الآن بالمجتمعات تشرب خمرة؟ هذول يشربون خمرة معناه يشرب الخمر صحيح يعني؟ إيش قد عندك بالمجتمع نسبة يركضون إلى الزنا؟ هل معنى ذلك أن هذا اللي يركض إلى الزنا هو على صواب لأنه فد شريحة كبيرة تذهب بهذا؟ هذا غلط، هاي شبه، هذه شبه. الإنسان سواء كانت الكثرة أو القلة إلى جانبه أو مو بجانبه، ما تأثر هاي، اللي يأثر أين موضع الحق، الحق وين هو، هذا اللي يأثر، الصواب وين هو، الخطأ وين هو. وإلا مو لمجرد أني أنا من شريحة كبيرة معنى ذلك أنا على صواب، لا موش. ودائما القرآن يقول بل أكثرهم لا يعلم، بل أكثرهم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، دائما يحمل على الكثرة المسألة، بينما القلة الحقيقية اللي مع الحق هذه هي اللي تكون مع الحق. هاي مقاييس القرآن اللي علمنا عليها، هاي مقاييس الدين. جن ولذلك الآية الكريمة تقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، كأنه يقول خلقهم للرحمة، كأن عندنا اختلاف يصير للرحمة. تفتي بالله هالنقطة هاي مهمة، أكو عندنا اختلاف يكون للرحمة، مو يقول ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، كأن عندنا بعض الاختلاف اختلاف للرحمة وعندنا اختلاف للنقمة للعذاب. الاختلاف للرحمة شنو اللي ما وراء شيطان، ما وراء مصلحة، ما وراء عصبية، مثل ايش؟ كانوا مرة نختلف بالدين عن طريق المنهج، ومرة نختلف بالدين عن طريق الغاية. عن طريق المنهج مثل ايش؟ يعني مثلا الآن افرض اكو عندنا الظن، يعني انا اعمل بالظن لو ما اعمل بالظن، يعني ظاهر الـ الآيات يعطيني ظن بالحكم الشرعي، مثل ايش؟ شلون يعني؟ يعني احنا عندنا الظواهر اللي موجودة، هذه الظواهر اللي موجودة بالآيات الكريمة كلها، احنا منين ناخذ المعنى؟ ناخذ المعنى من الظاهر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أنا أعمل بظاهرها، الظاهر هذا ما يعطيني قطع، يعطيني مثل ما يقولون ظن، يعني ما أنا جائز أن أكون أصيب الحكم الواقعي وجائز ما أصيب الحكم الواقعي، لأن لما يقول لي إلى المرافق هذه إلى تجي بمعنى من، وإلى تجي بمعنى تحديد المغسول مو تحديد الغسل، يعني هالمنطقة هاي كنت تنغسل منين تبدي منا يومنا، مو ذاكرة الآية مجملة، فالآية تعطيني ظن ما تعطيني قطع، نبه لي، بس أنا متعب، الله تعبدني أنا أعمل بالظن نبه. فأكو بعض الناس يأخذ بالظاهر، البعض الآخر لا ما يأخذ بالظاهر. المسلمين على اختلافهم فقهاء مختلفين، هاي وحدة. مثلا من الاختلاف بالمنهج خبر الواحد اكو عندهم اختلاف، ان اذا اجانا حكم عام بالقرآن واجانا خبر واحد، هذا خبر الواحد نقدر نخصص به العموم. خلي شوي اقرب لك المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، وورث سليمان داود وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. هاي كلها آيات نستفيد منها حكم عمومي، أن النبي مثل باقي الناس إذا مات ميراثه يأخذوا أولاده، مو الشكل، هذا حكم عمومي. لكن إذا أجت رواية تقول لي النبي ما يورث العلم فقط، أخذ بها لو ما أخذ بها، يعني هذا العموم أخصص بها الرواية ولا؟ أكو نزاع عند الفقهاء، فشم ما يأخذون به، ما يخصصون القرآن بالعموم، عموم القرآن بخبر الواحد، فشم لا خصصوه. هذا يسموه اختلاف بالمنهج. وهي أكو أشياء من هالنوع، نعم هذه موجودة اللي نعبر عنها اختلاف بالمنهج، وحده واكلها والله اختلاف بالغايه. الاختلاف بالغايه مثل ايش؟ هو تنبه لي زين، مثل ايش؟ مثلا الان ام رجل يموت ومات، ما عنده وارث غير جده واخوه، عنده اثنين اخوه وعنده جد، المن نط الميراث؟ نط الميراث للجد وحده، للاخوه وحدهم، يولد اثنين نخليهم يشتركون بي. واحد يقول ان الجد القران يسميه اب، واذا شماه اب يعني صار من الطبقه الاولى، اذا صار من الطبقه الاولى بعد الاخوه ما لهم حصه، لان الاخوه يجون من الطبقه الثانيه، فاللي ياخذ الميراث منه ياخذ الجد. واحد يقول لا، الجد ما يعتبر اب مباشر، اب غير مباشر زين، والقران يعني سماه اب مجازا، والا هو مو اب مباشر. اكو عندنا روايات تقول لا، ان الاخوان اخوين اذا كانوا متفقين مع الجد في الانتماء، يعني هذا جد للاب، جد للاب الميت متوفي ابن ابنه، ها فهذا جد لابيه زين، وذولا اخوته لابيه، يعني متحدين بالمصدر، يقول نص ينعطى من الميراث هنا ونص ينعطى من الميراث هنا. وهذا راينا ايضا، راي فقهائنا زين. اكو نظريات اخرى ونظريات اخرى، كل واحد الى دليله، هذا الى دليل وهذا الى دليل، ان ميراث الجد مع الاخوه شنو هو؟ اختلاف بين علماء المسلمين، وهذا الاختلاف رحمه، هذا ثروه علميه، هذا الاختلاف ما بي شيء ابدا، ما يبعث على الحقد ولا على البغضاء ولا على العداوه. جن مثلا الان امراه تطلق، واذا طلقت ايش وقت هذه يحل لها ان تتزوج؟ يمتى بعد العده؟ العده يمتى تنتهي؟ واحد من الفقهاء يقول العدة تنتهي بالحيضة الثالثة، لأن القرء، لفظ القرء عند العرب مو الشكل، مو ثلاثة قروء يقول القرآن، لفظ القرء هو يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، الحيض اسمه قرء والطهر اسمه قرء، فهذا يقول أنا أتمسك بلفظ القرء، وهذه إذا دخلت بالحيضة الثالثة يصح العقد عليها، يجوز أن يعقد عليها واحد بس ما يباشرها إلى أن ينتهي حيضها زين. واحد يقول لا، ما يسوغ هذا إلا بعد أن ينتهي دور الحيض وتطهر، تتطهر من بعد ذلك يلا صح العقد عليها، هذا إلى دليل وهذا إلى دليل، ما في أي بأس، يعني هذا هيك خلاف ما يبعث على العداء ولا يبعث على البغضاء ابدا، خلاف علمي، والخلاف العلمي ثروه بالساحه. مثل اخر اضرب لك، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. نفرض واحد يوم الجمعه نادى المؤذن اذن والناس رايحين لصلاه الجمعه، على فكرة ترى هاي دائما يسألوني احنا ليش ما نصليها؟ منو قال احنا ما نصليها؟ نصلي الجمعة بس عندنا مو واجب تعييني، واجب تخييري، يعني الأدلة للجمع بين الأدلة، احنا عندنا شرط وجوبها وجود الإمام العادل أو نائبه الخاص، ومو بس احنا، حتى الأحناف عندهم نظرية الحنفيين أيضا لابد، لكنه نائب الإمام يقولون السلطان، أي سلطان مهما كان موجود كافي زين، فواجب عندنا لكن وجوب تخييري مو وجوب تعييني، وفعلا تقام عندنا. أرجع للموضوع، فإذا صاح الأذان وهذا قاعد بدكانه جاي يبيع، البيع شنو باطل؟ يو لا حرام، مرة باطل يسموه حكم وضعي، ومرة لا حرام يعني حكم تكليفي. الباطل يعني العقد ما انعقد أبدا، لما قال له بعتك وذاك قال له قبلت وأخذه، العقد ما ينعقد، يعني هذا حر يقدر يسترد فلوسه وهذا يقدر يسترد السلعة. وإذا لا قلنا حرام يعني العقد انعقد، هذا ما يقدر يرجع بعد، لكنه صنع محرم يتحمل إثم على هذا، لأن النهي يقتضي الفساد بالمعاملات يوم ما يقتضي مسألة يتنازعون عليها الأصوليين. إذن هالمسائل ذني وأمثالهن ذني ما يسوون عداوة، ما ينشي ذني ثروة علمية، ثروة علمية. هذا الفقيه إلى رأي وهذا الفقيه إلى رأي، وهاي ثروة علمية، ها ثروة من ثروات العلم، ما بيها أي نزاع. لكن تعرف شنو اللي يسبب نزاع؟ شنو الخلاف اللي من ورائه الشيطان؟ خلاف واحد مثلا يسألوه يقولوا له عادة الفقهاء من يتقدمون يصلون قدام الناس يحل حنكة ويرسله يدب بين كتفه أو يدب على صدره، ها شو أنت ما ما ما تسوي هالشكل يعني ما ترخي الحنك؟ قالوا أنا أعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان معروف عن الرواية صحيحة عنا، الرواية عنا صحيحة أن كان إذا وقف إلى الصلاة يحل الحنك ويرسله يجعل ذؤابة يخليها بين كتفيه، طيب ها أو على صدره. وأعرف أن في عهد الخلفاء هكذا، وأعرف لكن ما طول هذا صار شعار للشيعة إحنا ما نسويه. هذا مو حكم شرعي، إحنا ما نسويه، هذا راسي وراسك، هذا هاي لغة فقيه، هي هاي ها هاي لغة فقيه أرجوك، هاي مو لغة فقيه أرجوك، هذا مو كلام. ومن النوع أكو نوع أكو خلاف من هالنوع، هذا خلاف وراءه الشيطان. لكن الخلاف اللي وراء الرحمة اللي الله خلق الناس من أجله هو الخلاف العلمي، هذا اللي يثري الساحة العلمية. الخلاف نعم العلمي، ما في شك أن الخلاف العلمي ما بين. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان متشنج حتى مع الخوارج، حتى مع الخوارج ما كان متشنج. قال للعبد الله بن عباس روح حاججهم، احنا ما عندنا مصلحه جايين نقاتلهم، مو شايلين جهنم نريد نذبها على الناس، لا هذول قد يكون عندهم شبهه، اطرد عنهم الشبهه. لان اي خلاف اذا ما بعث دوافع واقعيه لازم تسلط عليه الاضواء حتى يحل. نفس الوقت الحسين استعمل هذا الاسلوب. حسين لما نزل الى الساحه نزل شايل القران لابس ملابس رسول الله، وقف ما بيناتهم، قالوا انسبوني من انا؟ انا ابن رسول الله، انا احد الخمسه، انا احد اصحاب الكساء، انا ابن بنت نبيكم، انا سيد شباب اهل الجنه، ها؟ انتوا بعدين انا شنو؟ تطلبوني بدم لكم ارقته، بمال اخذته، بسنه غيرتها، بشريعه بدلتها؟ شنو الجواب؟ نقاتلك بغضا وعنادا لابيك امير المؤمنين. ذولا اللي يقولون عنهم شيعة، نقاتلك بغضا وعنادا لأبيك أمير المؤمنين. رشقوه بالسهام رشقة واحدة، فرجع وهو يقول اللهم إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكرك العظيم فتبا لهم ولما يريد. فعلا أخذت الجراح، ما تتصور هاي رشقة من الشهام ورشقة من الحجارة، وحتى من وقع على الأرض لما سقط على الأرض وهو مدخن بالجراح أخذه نشف الدماء، أخذه نشف الدماء حتى استنزف جسده. ويقول السيد رحمة الله عليه يقول قد ضم قطريه الطعام فجسمه كالتاج بالطعن الدلوج مرصع تقع السهام على القنا ما لم يكن بين الأشنة والأشنة موضع. ويا ريت الأمر اقتصر على الجراح بس، لا تعال شوف المثلة، اجوا إلى الأعضاء توزعوها بالسيوف، الأنامل قطعوها، بعض الأعضاء شجوها، الرماح شجرتهم، شجرة الرؤوس، شجرة الأجساد، وظلت الأجساد صرعى على وجه الأرض إلى أن رحلت عيال الحسين والأجساد على التراب على الثرى. يمر عليها الليل وهي صرعى، المخيم بجانب خالية ما بيها رجل، والأجساد بجانب على الثرى تشفي عليها الذاريات. وتعال شوف هاي الحرة، هاي أخت الحسين شلون مرت عليها شاعات وشلون مرت عليها ليالي، تهدئ العيال وتهدئ الأطفال إلى أن يهدون، من بعد ما يهدون تخليهم بالخيمة تطلع وحدها بالليل وين إلى جسم أبي عبد الله تتشكى آلامها، تقعد يما تمسح الدم والتراب عن، تقول لها أبا عبد الله هذه بيوتك وبيوت أهلك، ما بقي عندنا أحد، إحنا مجموعة من الأرامل، مجموعة من اليتامى، اشعدها آلام تشكبها، اشعدها عبرة تشكبها إلى جانب أخيها دموعها جارية.

من كربلاء نياح، وراحت الى الشباه نياح، ورجعت الى دور اهل محمد ونياح. ما هدأت الليل ولا النهار، تجول من دار الى دار.

0: فأكون فيها مثقلا. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامة.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تطلق مجلس المستقبل للذكاء الاصطناعي الجامعي. ارتفاع أسعار المواشي في بابل مع اقتراب عيد الأضحى. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على دعم العتبات المقدسة. استشهاد 3 مقاتلين وإصابة 4 بانفجار عبوة في نينوى. الحجاج يتوافدون إلى معشر ميناء لقضاء يوم التربية. والرئيس الإيراني مستعدون لطمأنة العالم بشأن برنامجنا النووي. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: أعلنت جامعة المستقبل عن تأسيس مجلس المستقبل للذكاء الاصطناعي الجامعي بوصفه منصة استراتيجية متقدمة لقيادة التحول الرقمي والمعرفي داخل الجامعة وربط التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال باحتياجات المستقبل. وجاء الإعلان خلال حفل رسمي أقيم بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي إلى جانب القيادات الأكاديمية والإدارية وعدد من التدريسيين والباحثين والمهتمين بمجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وأكد رئيس الجامعة في كلمته أن تأسيس المجلس يمثل انطلاقة جديدة نحو بناء الجامعة الذكية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والإدارة والبحث العلمي والخدمات الجامعية. كما يستهدف المجلس تطوير الأنظمة الذكية للقبول والتسجيل والإرشاد الأكاديمي ودعم التعليم التكيفي والهجين والواقع الافتراضي، فضلا عن تنمية مهارات الطلبة وتعزيز الشراكات الدولية ودعم الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة. شهدت أسواق المواشي في محافظة بابل ارتفاعا ملحوظا في الأسعار بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وسط زيادة الإقبال على شراء الأضاحي وتفاوت واضح في الأسعار بحسب الحجم والمواصفات. وقال مواطنون أن حركة البيع بدأت تتصاعد تدريجيا مع اقتراب العيد، رغم أنها ما تزال دون ذروتها المعتادة التي تسبق المناسبة بأيام قليلة. وتتراوح أسعار الأضاحي بين 400,000 دينار ومليون دينار أو أكثر بحسب حجم الذبيحة وسلامتها ومطابقتها للشروط الشرعية والصحية. ويرجع باعة ومشترون هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب الموسمي فضلا عن قلة المواشي المستوردة في الأسواق المحلية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الضغط على المعروضة. ورغم ذلك يواصل عدد من الأهالي التوجه إلى الأسواق استعدادا لإحياء شعائر عيد الأضحى بحسب الإمكانات المادية لكل عائلة. وضعت الحكومة المحلية في باب الحجر الأساسي لمشروع إنشاء جسر الجنسية على شط الحلة بإشراف مديرية العقود شعبة مشاريع المركز، فيما تتولى مديرية طرق وجسور بابل تنفيذ المشروع بالتعاون مع ائتلاف شركات يضم شركة أمار الخيرات وشركة المشارق وشركة الأغر للمقاولات، على أن تستمر مدة التنفيذ 750 يوما. التفاصيل مع الزميل طلال المدني.
2: وضعت الحكومة المحلية في بابل الحجر الأساس لمشروع جسر الجنسية على شط الحلة بإشراف مديرية العقود وشعبة مشاريع المركز. محافظ بابل علي تركي الجمالي أوضح أن المحافظة تمتلك جسرا داخليا واحد فقط، الأمر الذي تسبب بزخم مروري كبير داخل المدينة، مشيرا إلى أن جسر الجنسية يمثل أحد مشاريع فك الاختناقات، فضلا عن كونه معلما سياحيا وذلك لوقوعه على كورنيش الحلة وربطه جانبي المدينة الأيمن والأيسر.
3: اليوم الكل يعلم بأن بابل تمتلك جسر واحد فقط هو جسر داخلي، هذا المعلم اللي هو جسر الجنسية اليوم يعتبر من مشاريع فك الاختناقات اللي راح يكون أولا لرفع الزخم المروري من الباب الأول، وثانيا حتى يكون معلم من معالم السياحة كذلك، لأنه سيكون على كورنيش الحلة ويربط أيمن الحلة بأيسر الحلة، وبالنتيجة إن شاء الله سيكون عامل لخدمة المواطن البابلي قبل كل شيء.
2: من جانبه أكد رئيس مجلس محافظة بابل أسعد المسلماوي إن المشروع يمثل خطوة مهمة لمعالجة أزمة الازدحامات داخل مركز المدينة، مبينا إن اسم الجسر سيتم تغييره إلى جسر الشهداء تخليدا لتضحيات أبناء العراق.
4: اليوم نضع حجر أساس لجسر الجنسية، وأنا أعتقد بأنه راح نغير اسمه إلى جسر الشهداء. هذا الجسر راح يكون له تأثير كبير لفك الاختناقات المرورية عن مركز المدينة وخاصة باب الحسين وسوق الكبير. هذا المشروع إذا تكامل راح يكون أكو امتداد إلى حتى يرتبط بجسر الثورة وعلى شارع 60 حتى يكون أساس لفك الاختناقات اللي يجي من بغداد واللي يروح لبغداد راح يكون إلى مرور لهذه المناطق وربط الصوب الصغير بالصوب الكبير من خلال المسير المروري الانسيابية البسيطة إن شاء الله.
2: فيما أوضح مدير طرق وجسور باب الحسين سريسح أن المشروع يعد من المشاريع التي طال انتظارها من قبل أهالي الحلة بسبب حاجة المحافظة إلى منافذ وجسور إضافية تخفف الضغط عن الجسر الحالي، مضيفا أن الجسر سيربط منطقة حي الجزائر بكورنيش الحلة، ومع إكمال مجاري شارع الطيارة سيكون مرتبطا بشارع 60 قرب مدينة ألعاب المتهش.
5: هذا المشروع اللي مشروع مهم جدا اللي طالما انتظروا أهل الحلة، مثل ما تفضل سيد المحافظ احنا عندنا جسر باب الحسين فقط اللي هاي المنطقة خلينا نقول دائما هي مختنقة بالزحام المروري، تربط الصوب الكبير بالصوب الصغير والناس اللي جاية من جهة بغداد. هذا المشروع يربط حي الجزائر في كورنيش الحلة، وإن شاء الله بعد ما يكمل شارع 25 بعد ما تكمل جار الطيارة راح يرتبط هذا بشارع 60 قرب مدينة ألعاب المنتج. مشروع حي ومهم. الطريق طبعا 4 ممرات، ممرين رئيسية وممرين خدمية، يعني راح يفك الاختناق عن باب الحسين أكثر من 70%.
2: ويأمل أهالي محافظة بابل أن يسهم المشروع بعد إنجازه في إنهاء جزء كبير من معاناة الازدحامات المرورية إلى جانب إضفاء لمسة عمرانية وسياحية جديدة على مدينة الحلة. لذا جامعة المستقبل طلال المدني محافظة بابل.
1: المسمع العراقي إذاعة جامعة المستقبل تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد رئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي حرص الحكومة على تقديم كامل الدعم للعتبات المقدسة بما يسهم في توفير أفضل الخدمات للزائرين الوافدين من داخل العراق وخارجه، ولا سيما خلال الزيارات المليونية. وجاء ذلك خلال استقباله وفد العتبة الحسينية المقدسة الذي قدم التهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب. وشهد لقاء استراد الأوضاع في محافظة كربلاء المقدسة ومتابعة الخطط والإجراءات المتعلقة بإنجاز المشاريع الخدمية والتنموية، إضافة إلى بحث مساهمة العتبة الحسينية في دعم هذا الملف الحيوي. وأشار زيدي إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والعتبات المقدسة مما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة للزائرين. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان الدليمي أن مجلس النواب سيواصل دوره الرقابي في متابعة تنفيذ جميع فقرات المنهاج الحكومي لحكومة علي فالح الزيدي بعد التصويت على تقرير وتوصيات اللجنة النيابية الخاصة بدراسة المنهاج الوزاري. وقال فيحان أن ما تحقق يمثل خطوة متقدمة وغير مسبوقة في تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأضاف أن اللجنة النيابية نجحت في إدخال تعديلات وتوصيات نوعية جرى إقرارها خلال جلسة منح الثقة وأصبحت جزءا ملزما من البرنامج الحكومي. وشدد على أن مجلس النواب سيواصل متابعته الرقابية لتحويل هذه الفقرات إلى برامج عمل واقعية تلبي أولويات المرحلة المقبلة.

0: الدستور العراقي واحترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن زيارة بارزاني إلى بغداد تحمل رسالة وطنية مهمة تعكس روح الأخوة والتفاهم المتبادل بين جانبين. من جانبه بيّن بارزاني أن الزيارة تهدف إلى دعم الحكومة الجديدة وتبادل وجهات النظر والعمل على حل المشكلات العالقة وفق الأطر الدستورية. لنا جهاز مكافحة الإرهاب استشهاد 3 مقاتلين وإصابة 4 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات بقايا عصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى. وذكر الجهاز في بيان أن الحادث وقع أثناء تنفيذ قوته حملات تفتيش ميدانية في صحراء الحضري جنوب غرب المحافظة ضمن الواجبات الأمنية المستمرة لتعقب فلول الإرهاب. وأشار البيان إلى أن الانفجار استهدف أحد مفارز الجهاز خلال أداء واجبها ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى بين المقاتلين. وأكد الجهاز استمرار قوته في أداء واجبها الوطنية أو واجباتها الوطنية بكل شجاعة وإصرار، مشددا على مواصلة ملاحقة بقايا الإرهاب وحماية أمن العراق واستقلاله.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مساء الأحد بالتوجه إلى معشر منى لقضاء يوم التروية الذي يعد أولى محطات مناسك الحج لهذا العام، ومن المؤمل أن تتحرك أكثر من 24,000 حافلة ضمن خطة تفويج منظمة لنقل الحجاج من مكة المكرمة إلى المعشر. ويقضي الحجاج يومهم في مخيمات مهيئة ومزودة بكامل الخدمات الأساسية استعدادا لاستكمال بقية المناسك في المعاشر المقدسة. ويقع معشر مينا بين مكة المكرمة ومزدلفة، ويعد من أبرز المشاعر التي يمكث فيها الحجاج خلال أيام الحج، وسط استعدادات تنظيمية وخدمية واسعة لضمان انسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان أن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، مشددا في الوقت نفسه على أن فريق التفاوض الإيراني لن يتنازل عما وصفه بشرف وكرامة البلاد خلال المباحثات الجارية. وجاءت تصريحاته بالتزامن مع حديث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن إحراز تقدم ملحوظ في المفاوضات المتعلقة بإيران مع ترقب صدور إعلان جديد بشأن مسار التسوية. وأشار روبيو إلى وجود تقدم باتجاه تفاهمات تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز ومعالجة المخاوف المرتبطة بالطموحات النووية الإيرانية، وسط متابعة دولية واسعة لنتائج المباحثات. أعلنت وزارة الإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة الوفيات المرتبطة بتفشي فيروس إيبولا إلى 214 حالة، بينها 10 حالات مؤكدة مختبرياً. وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 91 حالة توزعت بين مقاطعتي إيتوري وكيفو الشمالية، إلى جانب تسجيل مئات الحالات المشتبه بها بإصابتها. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت سابقا أن تفشي الفيروس في الكونغو وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. ويعرف فيروس إيبولا بسرعة انتشاره وانتقاله من الحيوانات البرية إلى البشر ثم بين الأشخاص، وتتضمن أعراضه الحمى والصداع والألم في العضلات واضطرابات في وظائف الكبد والكلى، وقد يتسبب في بعض الحالات بنزيف داخلي وخارجي حاد.
1: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون طقس يوم غد الاثنين صحوا إلى غائم جزئي في عموم المناطق من البلاد، مع ارتفاع تدريجي

0: في درجات الحرارة ولا سيما في المناطق الوسطى والجنوبية. وفي محافظة بابل يكون الطقس مستقرا وصحوا إلى قليل الغيوم، مع درجات حرارة تتراوح خلال ساعات النهار بين 37 و38 درجة مئوية. كما توقعت الهيئة نشاطا خفيفا إلى معتدلا للرياح الشمالية الغربية، مع فرص محدودة لتصاعد الغبار الخفيف في بعض المناطق المكشوفة، فيما تبقى الأجواء معتدلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
2: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته في معسكره المقام بمدينة جيرونا الإسبانية ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم 2026. وأكد رئيس وفد المنتخب آري كمال مصطفى أن أجواء المعسكر ممتازة وسط روح معنوية عالية ودعم حكومي متواصل. وأضاف أن المدرب الأسترالي غراهام أرنولد يشرف على التدريبات بتركيز عال للوصول إلى الجاهزية الكاملة، وبيّن أن المعسكر يستمر حتى 29 من الشهر الجاري، تسبقه مباراة مدية أمام أندورا، ثم يتوجه المنتخب إلى لاكارونيا لملاقات إسبانيا قبل السفر إلى الولايات المتحدة لاستكمال التحضيرات. وأشار لأن المنتخب سيظهر بصورة مختلفة فنيا وتنظيميا في المونديال المقبل. وجه رئيس الاتحاد العراقي السابق لكرة القدم عدنان درجار رسالة وداع مؤثرة إلى لاعبي المنتخب الوطني بعد انتهاء مهامه في الاتحاد. ودعا درجال لاعبي أسود الرافدين إلى جعل العراق نصب أعينهم والتركيز على إسعاد الجماهير العراقية في نهائيات كأس العالم، كما حثهم على الالتزام بتوجيهات المدرب والجهاز الفني ومواصلة العمل داخل المعسكر الإعدادي في إسبانيا. وأشار لأن عودة العراق إلى المونديال بعد 40 عاما جاءت بعزيمة الجميع وإصرارهم على تحقيق الإنجاز، وأكد أن قلوب العراقيين جميعا ستكون مع المنتخب في رحلته العالمية. ويواصل المنتخب تحضيراته استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم 2026. جدد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود ثقته الكاملة بالمدرب الأسترالي غراهام أرنولد دعما لاستقرار المنتخب الوطني قبل كأس العالم، وجاء ذلك خلال أول اتصال هاتفي بين الطرفين بعد الانتخابات الأخيرة للاتحاد. وأكد محمود لأرنولد أنه يمتلك كامل الحرية والصلاحيات في إدارة المنتخب الوطني، وأضاف أن الاتحاد سيوفر كافة متطلبات النجاح خلال المعسكر الحالي والمباريات الودية المقبلة. وتأتي هذه الرسالة لإنهاء أي تكهنات حول مستقبل الجهاز الفني، كما تمنح اللاعبين دفعة معنوية إضافية قبل المشاركة التاريخية المرتقبة في المونديال. أحرز منتخبنا الوطني لرفع الأثقال البارالمبي الميدالية الذهبية في منافسات الفرق المختلطة ضمن البطولة الإفريقية المقامة في الجزائر، وسجل المنتخب مجموعا بلغ 355.94 كيلوغراما ليتصدر المنافسات. وجاء الإنجاز بفضل تألق الرباعيين مسلم عقيل ومصطفى سلمان وزهراء غربي، وقدم الأبطال مستويات فنية مميزة عكست حجم الاستعداد والإصرار على تحقيق الفوز. وأكدت اللجنة البارالمبية العراقية أن هذا التتويج ثمرة العمل والدعم المتواصل، مشيرة إلى استمرار الرياضة البارالمبية العراقية في حصد الإنجازات القارية والدولية. أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم انضمام مستشفى سبيتار لجراحة العظام شريكا طبيا رسميا للاتحاد استعدادا لكأس العالم 2026. وقال رئيس الاتحاد يونس محمود أن سبيتار كان حاضرا مع المنتخب خلال مشوار التأهل ويمثل ركيزة أساسية في مرحلة الإعداد، وبموجب الاتفاقية سيوفر المستشفى خدمات الرعاية والعلاج والتأهيل للمنتخب خلال المعسكر وفي البطولة، كما سيرافق المنتخب وفد طبي يضم 7 خبراء بين أطباء واختصاصي علاج طبيعي، وتهدف الشراكة إلى ضمان أعلى مستويات الجاهزية البدنية للاعبين بما يسهم في ظهور المنتخب بصورة مشرفة في المونديال المقبل. تتواصل منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لدوري محترفين بكرة السلة بإقامة 6 مباريات في بغداد ودهوك. ويبرز لقاء حامل اللقب الدفاع الجوي أمام نفط الشمال بوصفه أبرز مواجهات كما يلتقي دجلة الجامعة مع الكهرباء في مباراة ينتظر أن تتسم بالإثارة والندية، وفي باقي المواجهات يلتقي اليقظة بالحشد الشعبي والحلة مع نفط ميسان، فيما يواجه غاز الشمال فريق سابيس ويستضيف زاخو فريق عمال نينوى. وتسعى الفرق جميعها إلى تعزيز رصيدها ومواصلة المنافسة في البطولة. تلقى اتحاد قصار القامة العراقي دعوة رسمية للمشاركة في النسخة الثانية من كأس العالم لكرة الصالات لقصار القامة في المغرب في 20 المقبل. وقال رئيس الاتحاد حسين جليل إن البطولة تمثل فرصة مهمة لإبراز قدرات اللاعبين على المستوى الدولي، وأضاف إن الاتحاد أعد برنامجا تحضيريا يتضمن المشاركة في بطولة عربية بالسعودية خلال أيلول المقبل بمشاركة عدد من المنتخبات العربية استعدادا للمونديال. وأشار لأن المنتخب العراقي يطمح إلى تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على المراكز الأولى، مؤكدا السعي إلى تمثيل العراق بأفضل صورة رغم محدودية الإمكانيات. أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم نقل معسكر المنتخب الخاص بكأس العالم 2026 إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، وذلك بدلا من ولاية أريزونا الأمريكية بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم. وقال رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج إن القرار جاء بعد اجتماعات مع مسؤولي الفيفا واللجنة المنظمة، مشيرا إلى أن الخطوة تهدف إلى تجنب أي مشكلات محتملة تتعلق بالتأشيرات والتنقل. وأضاف أن موقع تيخوانا يوفر أفضلية لوجستية لقربه من ملاعب لوس أنجلس، ويستهل المنتخب مشواره المونديالي بمواجهة نيوزيلندا في 15 حزيران المقبل. أخيرا عاد المشجعون السنغاليون الذين أوقفوا عقب أحداث شغب نهائي كأس أفريقيا 2025 في الرباط إلى بلادهم بعد عفو ملكي مغربي. وصدر العفو من الملك محمد السادس لاعتبارات إنسانية ومناسبة عيد الأضحى المبارك، وكان المشجعون قد أدينوا بأحكام سجن تراوحت بين 3 أشهر وسنة على خلفية أحداث الشغب التي رافقت النهائي. وقد استقبلهم في مطار داكار الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي وعدد من مسؤولي الاتحاد السنغالي لكرة القدم، ورحبت السلطات السنغالية والاتحاد الافريقي لكرة القدم بقرار العفو، مؤكدين ان الخطوة تجسد عمق العلاقات التاريخية بين المغرب والسنغال.
0: مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جامعة المستقبل تطلق مجلس المستقبل للذكاء الاصطناعي الجامعي. ارتفاع أسعار المواشي في بابل مع اقتراب عيد الأضحى. رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على دعم العتبات المقدسة. استشهاد 3 مقاتلين وإصابة 4 بانفجار عبوة في نينوى. الحجاج يتوافدون إلى معشر ميناء لقضاء يوم التربية. والرئيس الإيراني مستعدون لطمأنة العالم بشأن برنامجنا النووي. مستمعين الكرام، ختام نشر، شكرا لكم على حسن الاستماع، إلى اللقاء.

حمل الرشاد وراحت تكفر كل العباد وتقتل طه بدعوة.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدر أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبر

يشد الرحال، فلا بد أن ينجلي الاحتلال، ليسهو الجنوب ويهفو الشمال.

تضحك فيها النجوم وطير السلام عليك يحوم بشمسك سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا

وين تلقاها الصبور صار ظهري الحشور صار ظهري الحشور وين تلقاها الصبور.

مأجور موفق ذبحوا بالطفايات الباقر صبرك ما

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا أبو صالح عين خذه ونظرة وإن شاء الله يباوع عليك اليوم.

الجنين عتبة أمانة. أهلا ابن أمنيتي أسمع من لسانه، أهلا ابن

دعاك هاي الليلة. هاي ليلة الجمعة اعتني للغاضرية للموفق الأستاذ علي الزيادي.

شمعة اعتني للغاضرين. ليلتي الجمعة اعتني.

اشوفك لجن تعص ريت عطرك، ما اشوفك لجن تعص ريت عطرك، ردت حلفك بس قلت مكسور ظهرك، ردت

يا ابو

0: طلعها من قلبك هون
1: يا بطه.

نشمي حسيني ما نن فدوة فدوة ما ننسى مصاب الباقر بفيض الدمع والعبرة بفيض الدمع نبقى نجا

0: مأجور مأجور حبيبي
1: انصاب الباقر فيض الدمع والعبرة.

0: أجرك علي إن شاء الله.
1: مصابي الباقر فيض الدمع والعبرة بفيض الدمع.

خل تسمع عن ناس اللي دي عادتنا، خل تسمع

0: لا ما مشينا مو سفاية مدللة،
1: مو سفاية
0: ودعيتنا
1: مدللات، ودعتنا مخدرات.

0: ودعتنا مخدرات وتبكي
1: ثقيل اريد لطم ثقيل
0: شبقيتنا لحد روحك قضت فو عيونك طفت بس بابتسامة بس بابتسامة شبقيتنا لحد روحك

حدا ضعني الهجو أخذ رسمة عمور من اليتامى جفونك الموت بحضن دافي طبقها وياه من عدنا شفيت حافر سحقها جفونك الموت بحضن دافي طبقها وياه من عدنا شفيت حافر سحقها الدمع ابو

نحس بدمعتك نشيم بعمامتك حد ما غفوين بيدافي نحس بدمعتك نشيم بعمامتك حد ما غفوين جمر طافي بجدم سكنه وتون جمر طافي بجدم سكنه وتون ولقيت من حار يحن لقيت من حار يحن بويا سكينة بويا سكينة احنا نسأل يا حبيب مدللاتك

مرة سامعنا العطش نشكي بحياتك. هم سمعتنا يقول لأبوي مرة سامعنا العطش

0: عليها احنا ما نشبه سكينة
1: لا يضعف جوابك بويه.

0: يمشي معدك تشم ريحة جمو وأميرة بلا خدور متوسط عينه يمشي معدك تشم ريحة جمو وأميرة بلا خدور متوسط عينك يل دمعتك كبر دربي السبي وتحاكي بيت نبي بويا بحنينك الدمعة بس لم الخدور تنعد عباده الدمعة بس لم الخدور تنعد عباده قول قول الدمعة بس لم الخدور
1: ليش بويه
0: الدمعة ليل سمعت ونين نحور ساده الدمعة ليل سمعت ونين نحور ساده بلا عمايم والرمور الهم وساده بلا عمايم والرمور

طيحت اخوتها الشمر قاموا يتمادى زينب قالت حسافه حسافه راحوا يلبيهم كلافه كلافه

المخدرات وتبكي الصادق.

قال لا تودعتنا مخدرات وت

وتراجينا اللوان مثل السبيه مثل السبيه الدمع فرض الله الرقيه اصغر شهيده الدمع فرض الله الرقيه اصغر شهيده لشبعتي من عشق والدها تريده فوق صدرة تنذبح رقبة وليده السلبة.

اعلنا حرم. اسمح هاي اسمح. ساجد السيف، وين ساجد السيف؟ اعلنا

تخيل هاي الحكاية، بنحر راكع للصلاة ودعيتنا.

0: مخدر أعيد على راسي يا قلبي مو سفايا مدللا ولي وتبكي الصادق علينا علينا. القصيدة لخادم الحسين عبد الخالق الحريشاوي يا قلبي
1: ما نسيت البقى منحورة مس الجويت نحرش

عليه احنا ما نشبه. هلا ابو علي، هلا بيه.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: ما تطيب جروحي، ما تطيب جروحي.

بعينك بعيني بعيني بعيني بعينك انت مرالة او سح

شفت الحبيب كربلاء بروحي كربلاء بروحي.

شفت عمتي تلوج من الجامعه.

الشاف زين بطال عمري خلاص فاتها تنعى القمر ليل وصبر

شنو الموقف؟ شمرة وحجارة على راسه وغمض لا إله إلا الله لا إله إلا الله. موقف العبد الله مو كله شفيت، شمرة وحجارة على راسه وغمضت.

شهر الحزن وبكم مصاب بعد كم يوم وابونا بلا ثياب بلا ثياب حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين وصية مني الباقي احترقوا يوم العاشر وصية مني رحم الله تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا المعصوم يقول احشاية مني الباقي احترقوا يوم العاشر صدري

0: واحد حياة
1: الحياة.
0: احكي احكي اللي يروح لك. الله يقضي حاجتك. الله لا يحرمك ان شاء الله من الدمع.

قد بكيت عمري بالاعيب تديت احفظ وياي ودمعي بارض الطاف.

افجاري عمر بالآخر.

يا يلا عمري عمري بالآهب ودمع برض الطا. أريد أسمع منك اليوم فدوة عمري.

0: دمعي بارض الطاف جريته عمري بال ماكو واحد ساكت
1: دمعي بارض الطاف جريته
0: وجدي وجدي على شفت الآلام شفت الآلام ونار الخيام جيت بجيت أبدل أمه النحوظة عمري بال ودم الصوب وينكم شباب عمري شباب عمري بال

وبعد شنو؟ وطبت الشام شقد من الزغور حيل انهدم واركض بين الخيم. شوف الامام شي سولف الليل، خلي قلبك وفكرك يمي. من الزغور حيل انهدم واركض بين الخيم

0: تجمع أيتام. طبت الشام وطبت الشام شقد بجيته جميع عنيدك عمر بالله عمر بالله على هواك على هواك دمعي بار لا تستعدل مو سريع عمر بالله شفت الآلام شفت الآلام وبعد شفت الآلام
1: شفت الآلام نار الإخيام
0: وبعد طبت الشام لخادم الحسين الموفق أحمد الهلباوي أنا شفت قبالنا حرقتي ثيابي الصغار أنا شفت قبالنا

جمر صار لي مخيم جمر طلعتي تدور ستر طلعتي تدور ستر ويا

أني راح تقرأك مواقف راح تدخلي وقت قصير. جد شفت على الثرى علي وليدك، ارفع ايدك ارفع ايدك. احمد الهلباوي جد شفت على الثرى

جيته شاهديت الكبار ذبي وامه مفجوعه وتصيح

عرس شاهدي زفت عرس مو فرح لا بالعكس وشاهدي زفت عرس مو فرح لا بالعكس

0: شفت لا
1: يا
0: صوتك.

شاهد الدرب السبي. الله يساعد قلبك يا مولا. شاهد الدرب السبي ويسلي لات النبي.

تدري هو الباري هو علي بدور الطفولة شاهدت ادوار روح لقلبك سيدي عمي عمي انت ابو الشهيد رايح لك ولد عزيز فدوى روح لك وروح لابنك ولازم صورته بيدك وجايب المجلس ها الله يجبر خاطرك بحق الحسين الامام الباقر هالليلة مصيبة عظيمة اسمع وابكي اعرض صيوار للفاجعه الله يجبر خاطر اولاد اولاد ذول الشهداء اباهم اعرض صيوار للفاجعه انا

شايف دم أهل بيتي يجري. أنا وتيسارت أنا وطيفل إيه هذا الحيصل من دهري يا هضم.

يمصب يا زماني يا ايه ها يا زماني خلت انا الباقر قلبي ذاب.

انا الذي بعيني شايفك جدي وقع بالمسرح.

أسرع توجهت أهو توجهت خيلي العيدة فعلي أنا وشامل ما توزع بذاك الواضع أنا طيفل وين اتجه وين أطلع وسمعت صرخة والدي يا ابني الباقر ارجع يا ابني الباقر

0: يعني الشام يا زماني هذا حالي يا
1: زماني هذا حالي
0: ايه شخلت انا الباقر انا الباقر شفتها شافت عين انا الباقر انا اه وانا اطلع اسلك يا دار الى خادم الحسين الاستاذ جابر الكاظمي وانا اطلع اسلك يا دار خلي وزيلم

صرخة بدمع ميتاح ناديت وينك يا عيلي رد وياي ناديت وينك يا عيلي بعد بعد

كمل يا زماني يا زين. ها ايش خلت بقلبي؟ ايش خل عافيه عافيه يا زماني. هلا انا الباقر انا الباقر شافه يقول الامام راح النهار اللي يمضى او عشنا بما

يوم من طيلع وجه الفجر رحنا بيسر للكوفر رحنا بيسر بعد مرة رحنا اي واليسر حالة اتميزت عالحرم ما مألوفة والله اي على

الشام يا زماني هذا حالي يا زماني الله الله الله يا اشفع لك الإمام الباقر

بعد مرة بعد مرة فدوانا. هلا سامحوني من الإعادة، سامحوني خادم لكم. اي راحت مصيبة كربلة وعشت المصاب وهم بدور الشباب اتحيرت.

انت انا ودفنت قلبي يمه، والله ودفنت قلبي يمه. ايه ها

أبعد يا والله يعجزب من أفعالك ظني خاب شافت عيني اشتم يا زماني هذا حال

شافت فدوة فدوة. أنا الباقر

شيء بعد لا تقطع لكم الى اخر العزاء. زين فدوا اروح لك ممنون منك، اريدك تلطم ولا تقطع، الله يحفظك ان شاء الله. فدوا اروح لكم شباب، علي من اعاتب دنيتي وشفت العتب وشي في عتبي عليها، دنيانا اولها جيفه او طبع الغدر تاليها، رد وياي او طبع الغدر تاليها. انا قضيت عمري بالحزن او دمعه حيزن اجريها، اهول روح جوزي النايبه بسهم الميحن راميها، والله رامي.

0: الشمس أنحب أنحب أنحب لفراقك. هلا هلا شافت
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

يا الناس بيكم ما يصيح ناصير، ولكن سمعت

عمري عمري بالآهب ودمع برض الطاه. أريد أسمع منك اليوم فدوة عمر.

0: حصك.
1: الحفاظ الطافي
0: وجدي وجدي على الله لقيته. شقد فيك ما شفت الالام، شفت الالام ونار الخيام. شقد فيك ابدي لما نحفظه. عمري بال ودم الصوب. وينكم شباب؟ عمري شباب. عمري بال

وبعد شنو؟ وطبت الشام شقد من الزغور حيل انهدم واركض بين الخيم. شوف الامام شي سولف الليل، خلي قلبك وفكرك يمي. من الزغور حيل انهدم واركض بين الخيم

طبت الشام وطبت الشام شقد بجيته جميع عنيدك عمر بالله عمر بالله جيته على هواك على هواك دمعي بار لا تستعجل مو سريع.

0: الآلام شفت الآلام وبعد
1: شفت
0: الآلام خادم الحسين الموفق احمد الهلباوي انا شفت قبالنا حرقتي ثيابي الصغار انا شفت قبالنا

اعتذرك مواكب راح تدخلي وقت قصير. جد شفت على الثرى دول ايدك، ارفع ايدك، ارفع ايدك. احمد الهلباوي جد شفت على الثرى.

ولن فوق التل شاف كم طفيل بالخيمة عاف ولن فوق التل شاف.

شفت لها.

جيتك شاهدت الكبار ذبي وامه مفجوعه وتصيح

شاهدي زفت عرس مو فرح لا بالعكس، وشاهدي زفت عرس مو فرح لا بالعكس.

0: شفت لا
1: يا
0: صوتك.

بعيدك اي والعليل بهالرزية يقلها يا اخويا اش بدي اي

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا سمني

شفت صورة صورة بهذيك الظهيرة.

0: رحلت عذابي من كب. يلا اللي يرسمني اللي يرسمني صورة،
1: ايدك ايدك شباب بلو.

الله أكبر يا الخارجية على زينب يصيح الحادي.

ما يقدر يرسم إنسان مهما حاول يسافر ليش

شي طافيها شي طافيها شي طافيها ايه نار الطلف وبقلبي شي طافيها وهالليلة روح ينعض ناعيها ويلهم ممكلكله شاهدت كم معظم من مصايب كربله.

هلا وينفجع قلبي من يمر طاريها طاريها اي نار الطفو بقلبي شي طافي صيح شي طافيها شي طافيها اي هل يلا

اسمع في دوا واحد الى خادم اهل البيت سيد رضا البشوك يا حبيبي. الباقران وحكي عن جمرة عمرنا، الباقران وأحكي عن جمرة

الله يرجعك هذا البيت. الله الله هزي تحملني سامحني يا عمر.

جديد زيانة. شاهدت زينب لمن ظلت وحيدة والشمر قرب تجوبه.

اسمع سوت زينب عليك الله اسمع. مشت لي الشريعة تعاتب بس هذا هو

لن حشود آخ لن حشود الناس تتناشد عليها وهي بنت المرتضى ذبا

0: اسحب الشباب.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: من مسيلي الدمع نرسم

خادم خادم خادم الحسين جابر الكاظمي طف الويب أول حياتك

برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM 91.7.